قزياري قزياري تنجارك توبخ مابا وورن رش دا أزماني مدى غلافانا من تقربا شكرك خدنا با كاغذ جشنا خدم نتقري دابا ومن خليا بير آني من شروطي من اشجاوه ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأذينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شفينة روك بهيالا زين وشيرينة مم وفرهاد شوم لبي أفينة خجو سيابا

بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا نواكوتك تشكولي بتبيجي.

هروسا دم بيت بوري بي خدا بي سما هروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي تبان كر واسو لدو

در شیشکی نفگردی دباما ندار چنارک به چه

0: فيس بهم باش كنيان لسر هواد بن هوادجي شخوا سباس أحمد سر قوتني خوش لسر فانس تراني إيه خوش قوش تلو رجع ما قاش ببا وبرام بكن دس في
1: أحمد لسر مدعلقين بلا خوش مفناك يعني إيرو أتزن ظانم تخيرا يا أخي
0: إيه خلاص رجع جيهانية كن دبي قوتشنا بيجي جمر وجتر
1: حطاقو أم بكن أهم بكن النخمة
0: إيرو شخوا أم دكارم بيجن بايز بايزة فعلي بلينجر ما هي تيدا داكتين أنا تشباكيد دبينم دورين وان هاولو دار قلكي درنوتين با خورت بويا هناكي جو عوري بس بهي جيباك دهات باي كيلو هيني كي خوش براستي بلينجر ما هي دادي كيفن وقت مقود داني سبها بستو سي وارد بي حطاني بازدا قمانا باراني جي ايرو هاي القوري ارصادين جوي هقر هون در كيفن مشوارك يوهب ون بجيكي دهرن برا شمسي هفالا وب
1: بيوي ناو بفاروجان واحتمالك باراني يعني جتشل زيداتر جي إيروية عسريا خوش انزاد لي مدى عسريا دا قلكي هاي كوز در كفملو نافا تاخي دا بمشم دل دا بايا كهيني كسر ما بلكي بيتر دا بيلي قلكي خوش دا براستي جي درفتك كمرو بمشم بلا نبجنا بايز وصار بايز دما مشي دما در كتني دما او بايا هيني كي إجاد نزان بكي قداري ما نحس كريه مشي بن بكي حس دكن دما باراني دا ندر كفنا مشوارات سيارة بن مثلا ياجي المال آخرونين ياجي خوارنا كي قرم بخون
0: مازود بها بوي برارونين يعني قدر كتنجي برا بمشن جوار جي تشيتري ويولو بوفرين
1: جبوي صحة تجي باشا
0: وجبو بيري كي
1: جي باشا اري راستو يعني يا هري قرين يا هري مهم كود دلي خود نهي لنا وبلا مساحاك جبوي بايزي جي تيكي برو جوان ده

0: غلدامة بحصة رجا جهانية كنو كنان دنكر إجا بقرآن تشتكي دلي مرو خوش ناك جي خوارنا كخوش أرينا كقلبون مشكلة يدفان روجان ده حركة جي كيمل خوارنا خوش هر خوش علي وبلكي بريارة وقرارة هري زحمة دفان روجان ده أري إلو ميت تشتشيكن تدبيجت تشتشيك فلانو تشتكي دي دبيجت رنو تين مفاوضات المالي داس بيدك وقالك جاران أمينة سف رافينا بحصة فرافينا رجا ديدكن أنا زامو جي ولو نه
1: مقول برابا مني أف أفكاري خوارني بكري أنا بقول تاكا بس أما هناك فكرة بدل ما بيمي تشي بكن وهنا عم لسر فرافيني نعم دي جهدات سبيد تفكرن يعني وقتها عم خضرا دوصين نعم بيجن كهات جبو سبي ولو وري جبو دز بجي بلكي أنفيا تشي بكن إجا فيا باش ولو باش رح تيد دمرا تقاسي دارونيا مرا بيتي قهارتنا قرتا بريارا خوارنا كد سيرو جاش خوار داني با ولو تبرنامجي خو داني با يعني شو باشه إجا مفاوضات تمي هنو تمي حاضرن دجيانا مدج بو مسلا كامي تشي بكن إجا شف رابين خوش أغا مرو لسر قلوب بتي بحساوي بكن
0: والله بنا راد دفان روجين بايزي دا هورو روفي كوتلك شامبوراك حبنيس خوارني جران ها فينا ما نكاري وفان خوارنا بخون جران مروج عريض كهفه لفان روجان دربا فان خوارنا يجامد بقى بني آدم دك وناك وكار دك التاني دبو فيزيكي فيزيكي چه دخو چه ناخو علي
1: وتميد ميم دشتاق نخواري وهردم بچي ساعد درباز دبت بيز برچي
0: اري والله جاكو داري مجمر بيجن ونجي وكا ما هردم ده حيرتي دان كوني چه چيكن دفان روجان دا يانجي ايرو وچه بريار دايوان خوارن چيكن جمرا بيجن خطي مال برو وبكري بقون دكارن بيام ما كيريكن نافي خوارنا خوش مرة بيجن لسرفي رقمي صفر نه نه بينج حي سدو شش چار سدو نوتو سسي
1: واتا سي چار فكري خوارنا دانوان ماني بس
0: اگريكي كاجيهاتي هبه بان خوارنا چيكن ها
1: اري بس نا ايه حبنيز كده ناف دابو
0: حبنيز كابو كتلك شامبورك هورو روبين
1: خواتك زيدة جيرد بي
0: مزنن

0: الصباح بس بهي تشكرتو بقيتو بحس كرنيها يهجر حس كرن لجياني ودنيا سنبة تتحسيه بيه مرنا منن چه از بحث حر حس كرني دكم يا دي وباف دس بيدك حياة د أمرو في حري قوب چوك دمالا مرد جيانا مرد يا أوكسي ولو نيزيك حس كرن تمي قرنجي عوي هيا ودفي مرو بيجي بحس أمرو بدوي حس كرني جي نتاني ولو ددلي خده أو مرو في قود ددلي خجي ددهي لن نباشة جارنا جيب مرر درناك بوكس ناوك مي مثلا
1: تعبير بك
0: از نكار مولو تعبير بكم بس براءة مدلي مدهين يعني حسكرن
1: تقلقي حنونة لي اري جانت بين دل داعش كلي نا حنيتا كزي دها يا قلتا دلي تحمو باك حمو دايكو لونها دبكو دما مرو كتشك بمرو زي دترفا مجرام جلنا بلي دما مرو دب دايكو زارو كي مرو تشي دب كذبا مرو تشي دب بهتر او هست لقل مرو درتكبة
0: افجي يعني وارد ودبايقو افيكا يا دوراوي وباندوراوي هبا اجا دورين انفكر او جوي خوش وبايزا خوش استميد بيجم نظام تجي ولود حسي لباجاري بجوك تتحسي ريو رسم وطقوس وعادات وتقاليد بيترخش ترنجوان باجاري مزن وأو باجاري قو أزمتي ده هي بتايبت نشتجهتي ده برن يعني إجا العمودي تتحسي بايس برات بايزي تحسي بوهار تبوهاري تحسي إجا نظام فاقفجي چندا كله تتي عمودي أو هستاياتي ده
1: عمودي خوشي اوي شي حمود تشتي ده خيادك وندانا بتشوك يعني النظام ده ما خدها بيشاندان دركتي خلكي عمودي دركتن جعدي يعني ودنيا اخرى كر ازبيجم رقص وديلان وسلو فعمودي خوشي اوي اوي هتشقي سي تشوك لراستيج قالك باندورا ما ظن الدفاع اللي خده اجا تقال بايزي دك بنا رتشتهري خوش ده عمودي ده وبنافو دنج مش شبكويه وند بين طيبونه وقتاقو طيبونه اساكيم افتشي يا ربي والله أبنا بجم غريب أبنا بيجن لراستي عمودي بناف ودنق بمشبك يا خوفة يجارد في بايزي ده دماتو دردك فأز هج أرطا دردك مباري خودما السوكي أزمي مزينكي كيلو كجمالي بفهم لأزنا لحقم درنك تشيتكن دبي هنا ما أقر في نخستي لقلك طيبونا عمودي بناف ودنق ودفان جوان ده قلك يا خوشها
0: طيبونيب واللقم
1: لقم جي قلك بناف ودنق دفان روجا ده قرم به هنا ولو تدخو كرت كرت جيتي اي طب طب اه تدلي من ايشان بس بهيدي
0: مش لقمار دي بنتي
1: والله ام دي بين عوامي ام بعربي بيبدرن ام نينا يعني سري كاني بناف ودنج بمامونية خوفها بنا اشتر بيجم وفولي خوفها هر سبها اف هي وبكبابي خوفها بلحم عجيني خوفها لد آلية شيرانية ده حمود تشتوكي هذا نوك عامودة بشيرانية خوف بناف ودنج
0: هف كباب كبابي عامودين كابك سترام كابك سترام
1: امي بف بتشن ايرو ها

0: النامه جمر هاتنه جهان جمردانيه گوشت وغرار ويرو گوشت وغرار يچي بك نبجي فكراك يقول مثلا تسمعوا قهدار تكون نا اخوانا كومك افكار بس بهش خوره هشتنه ندى جيداني صباح الخير عم تسمع عليكم من مدينه القامشلي يسلموا دورين ودلدا على هالحكيات الحلوه صاغ بس باس ندى دانيه ازي ترشكي تشيكم
1: ترشكي قالك يا خوش دفان روجان ده بعجاني هافيني روجين خو اي داوينه بيامك قهايه دبيجي راح اعمل اليوم ورق عنب بلي رزان اي ترش ديار هنا شينه يعني جا قداري ما يروح هلسه سفراوة شهب مالا وقفا بدستي وصاغ بدركو بين نقش وعافية بابوة وبومجي وككم اخواريها امي ولو بيشه

0: قدر ما بايزو زوفستان لبردريانه وكون بون خوشتر دبا شبو هيرك تشي دبا نروش كورت دبا وإيفار دريش دبا إيجار هر دم وكا تشاوا جوان حاجة تقول دوستا من دوستي طايبات دو شفين دريجي زوفستان و بايزان دندكة نبو يا وقت عصوبة الدهينة لي بصوبة وبقدحك تشايو أو دندكة قلاندي يا بربريا يانجي إيش بشان بشك شخلكي إيش بشان جي حزك قلك أخوش دبي إيجا أزن ظانم هناك مالبات هنا دبيجن أمش دندكة عاجزن قيشري قمارة ويزي دا ترد مالي دا تشي دبي قاشولي الحدري بلاف دبي أزن ظانم تش حسكرية وين يانا
1: تشي دبي برابي آمو هم وقرنك أز دندكة بخم دندك خاصة يعني أنا كادا سبيكرية للجمع قو بس هما أزبين أفسر متي وشاف دريج بو هاوالي ما تشاف بهير كامد دندكن دورين يجاب راسي وقال لك ماجي أس باوردكم ويولوبة أم بحصة صوبيدكن يصال نظام وصوبة بدس مكة بقى أمولو رونين ويقاد حاجاي ودندكا بخون
0: لبا يعني صوبي يعني بي صوبة ودندكا داناين
1: باريز داتيني مش ترقوم بوش أنا دس فيكرية للجمع يجا وقتا صوبها ببيتر خوشي خاصة بدي شيفيق وأمولو وان دندكا داتيني نصر صوبي حطات شيفيق خلاص تكوت دورا خب حاقش دك تتي ولو لسر صوبي ولو
0: حمصي
1: مخمخي ويا إيجا قلك خوشي جان ظالم حيا أنا كأقو مازوت ولو بابي الصبي بزحمتي ببينن درباري فيك هفكاري مسوار كوي بري خدا سوكي ببريز يونس حاج قاسم را هفبي بينا بيج مرة حاضر كير بحسا أو بخو محل موالح بحسا دندكادك وخوستكا خلكي للسر وهرو هاجي يعني دندق بحر دورنجي خوا إي بربر واجي وإي شبشا كان بنارم بيجد بيجن
2: بله گوهدارین رادیا آرتا هفی وینا ما به بریز یونس حج قاسم ریه دیه محلک مواله لباجار یامو بریز یونس دما تا خوش بید شوائی
3: سر چاوا گلکی بخیر
2: بریز یونس دسپی که اتکارج مر بحثا ندکی بربروا ای بلدی ای آنا لباته چه انواع لباته نه؟
3: آنا حالی نوع که تدی ای بلدی چنون لباوان هورو نوع که استوردن لباوان هورو قلان دیج مرتین قلان دیتین نوع که آنا ای لباوالا تیتلنا طبعا مچل حزاری هم دیدن و مستورد جی هی بینجی حزاری و هی بشیست حزاری سر هفر هنه
2: العادی بلدی که کی جان مهیتی دویا هفینی تین؟
3: خودی آنا گرک آنا دست پی بفه گرک آنا دست پی مهاده گرک دست پی بفه باعتبار يعني بسري زفتاني ويتجارجي شلوني مثلا دبهافين نما جمع نامين الناهل الجمع خناي لانه رطوبه دكوي انا جاهز دكن ودن خلكي يعني ددن محمصه ددن محله يشبو بمشي يعني قيدندك جي قدمينه حبكي طعم رطوبه دكوي نخوش دب
2: يعني انا بلدي كيلو بشليه وايه مستورد ب 50 و 60
3: 50 تيب 60 سرها فري يعني انواع
2: انا زبوني قتين باو مثلا براني كي جان تفضلي
3: خدي براني اي باو اي بها يعني اي بشيستي ناس اكن الجمع يعني مجربان جاركي مجربان محردو نوعاني اي بها ناس اكن طعمه خوشتري افانت بكنك الاكي مايتي دهي لبابارات دهي يعني تم خلاص يعني دنوع حال السوكيدو نوعي خوش طبعا هي متبل نهدر كتنجا تبلاندنا محمصة توشكرنا قلك انا كخستني
2: او جي سعره يفرق دكينك هذا
3: لا لا نفس السعر
2: انا اي بلدي مثلا زبوني بيباته مثلا اشتربي كا اي بلدي مثلا تفضلين اي بشوكي مزن لباي يا
3: شو كيفتين بخدي بلدي يعني وسطيا يعني نقرسن ولا بلدي تم يعني كيمن يعني هور نقرسن بس شو هي فرق هي مثلا اي بوج جنابتها وهن اللي بي داغرتي قش يعني جبرتي دبي اللي بعد داغرتي بلو فارا لبو فارا اسقبوا ناكم تين
2: شلون ناسك مثلا اللي بعد داغرتي بيا
3: وانا نار كل ما كيراج يا خويا بكم ترى
2: كاشرتين
3: لا لا كيسه بيش كيلو
2: بريز من سنه اخافت بب مالي مثلا كسي يقول ما قدرت مثلا غيرك تشواكي
3: اي ما ملت بشكل عام يعني ام شلوتك بس انا ايت انا كاكش خرد كريدت انا كادك دم مالي شوردك خويا ويل غور خوش عيارك وتبش رزوهاتك ومثلا دكم ونش فر حر مثلا ايفارك ايش خرد مثلا سينيك تخليني له اقول له اه ابتدي بيتنا يعني طبعا قلت بك مونات تشربك تيخ كيس كي جابون وتيخ اندري ساتل به او مثلا سوان تنكاك به ودبي قلت بس مجبور رطوبتي نكشين كيس نايلون شينا بشير نايلون ورطوبتي بكشين وطعمه ينخوش دبي نايلون نخو خار يعني تشي تشتيها بطعبي خوارني به نايلون دي طعمه ينخوش
2: المال تشي تكت تين فريانا ايت ايت مستورد
3: خذ اي مجمرج محمصيتي محمصي كميه نازك على المال كميه تشي كميه 5 كيلو 10 كيلو 15 كيلو تشي تكن مثلا بيدرجي وارد تحميل صواني يعني خويا وان نظامية انه او علميني عيارتك العيارة وان نظامية كس يعني كس خويا عاجز نابي
2: بيزون السنة خليك تشلب راني دبن يا هافيني تدي تشلب مباريات سهرنا بالمقابل هافيني جي بلكي مزرعة جي بيترها فالقوري نرينا تدخل دي محلك كينجي اقبال سرشي
3: خدي اقبال انا بري وقت تدقو كانت بيش بس انت تبي تشلم باريات وخلق شخور ونين وريبار المالن بس ازدبينم انو هافيني بيتردر في الوقت الحالي هافيني بيتردر مزارع برمون خلق بردر يارو ودنين اهولو هي مثلا اي مزارعتين كيماني كيلو كي كيلو نيف كي ديكي الورازين ونمشن مثلا
2: كسي هاتنا بعد تجبو موني بدا مثلا
3: جبو موني نا جبو موني خلق نا برق تم هي بفنجام خوي كمان مبيني يعني نا لازم تم الجم جينها اسكميه بردان اخم بو تم نهبه والجم واجي ويتم حسن حر ليوان هري وبين شخار بن او اف يعني
2: يدنا بين سردن كيشه بشا اي كلان
3: كيشه بشا اي كلان اولا هافيني مرون كاربين يا ذي خاص براداك مجربه تافيني بين كيشه بشا اي كلان دي تنخبر ادي روكي ادوا كفنك دافيج خرات
2: تنجي وقتي مثلا
3: خلاص انا وبيف
2: انا تدخسيل بقى
3: جم دخستيم دخستي انا باهي كيلو انا من هنا دنكيشه بشا انا الجم هي سبيجيت بس بشرط ديل بابالتتنا وهي وداك في سوقي انا بسيج بفروت ما بيست بين جاج بفروت صارها فرحان يعني قسمه ما راح تنكارد سعرك بسكنه يعني
2: باشوني
3: اه القربه شبوني ادمينه يعني مثلا دنكيش باشا بلكي دقي شش حف نوعات ودهن نوعات على كبس بس كاخش كا بين جني ما نترجدبه هولي مثلا
2: يعني كسي داك في سوقي شلو ناس بك مثلا ابا اخش
3: كيزك وبهنجي
2: بينا وشلو
3: بينك ترش بينك نخش بوزي مرات
2: او كيلو بينجي
3: او انا الجمع ازدم باي كيلو بينجيز بس تشكي خوش الزبخه الحمد لله الجم يجي ناسك باعتبار خوش خلاص مكري قاعده تشتي خوش وبشكي بواسين بس الجم ناسك
2: ساعات خوش بريز يونس حج قاسم خدي محل كفروتنا موال حال بازار عمودي ساعات خوش بوته
3: سر شعبا جالكسي باسيا راديو عرفتكم ساعات خوش ومال وابا
2: صعب ساعات خوش
0: ابو قهداري ما ايجار نزا معلمي بون هر سال مجبوي منتجي تشي دكر دو تناك سي تناك شور دكرن دل دادو از داكت مقام شلو مري خدا سوكا جهوان عطارينان مجبوي جاخد شار كيلو كرينة بهتر و ايرو شور بكا نظام هاگر روجي كارب و زوها بك لراستي جمال ايرو نما ايدي كسك شور دك اي حاضر بردست من حركس اي حاضر تينا تو عاشق اي حاضرن
1: نا اي مش اوي قلان دي حزك ميقو مرو المالي صور دك ومرو المالي شور دك و تشي دك و زها دك يعني 4 كيلو تقريبا بمقي احمد نبينج كيلو تنكاكي تقريبا تنكاكي تكري بلكي الشاش بمشي اصلا صانم از بيجم قي بينج كيلو تنكاكي الجوري بريت دي مالي
0: بس بكي حز ذكرها
1: طبعا
0: بس بتعمل
1: بس بتعمل اجا قالك يخش از قالك يجي حزك بقوس خوي بكم المالي جا انا كاسران سري صالي هي خلك دبيجن ما تشمان بيفان كميات مزن خوي بك نو ذهاب بك نو تعبي بيربي جاري جاري اجا تشلو دبي تنما كار ذهاب بك زبستاني دي جا حلك هي تدي تقوبا من الخوب حيرن ونمي نتنك خلاص بقى مي جادرن تينو تسيلي ذهاتك
0: سيلتي جمتا هي
1: سيلتي تيخ سيلتي بشلبونا ويجي جبرقو صبرا متنا يامي جات سيلتي لسر غازي بس بي مرج مرت كيف

0: جارك ادنم لو فاغاريان قهدارين ارتا سلاف جبو حركه سيب تايبه تشدي وبافي يقول ما قهدار دك انها تيزانين قودي وباف جبرقو او يعني جروجا وان زاروكي خبتشوك دبينن تشعبي والدواني وحركز جي تدناري تشتي دبيرو بالا دي وبافا دي تمي غرك الشيرتا لزاروكي خبكن ايجا تشقيسي او زاروك بزندبن لجم دي وباف بتشوكن يعني بلكي حطاني تمنكي مزن زاروكي وانجي تشي دبن دورين تنرد بلا ما وندو تشي بون ما وشيهن
1: وزاروكي دون
0: تشعبي وان دي تمين دبينا زاروك ايجا بتايبت او كسي سيبا تجاري ديو بي باف بينا حسنگ او خورت بي كج بي مظم بوي او جيت خوازي بريارا خب دي مساحة تكوي خاص و تايبت هبا بوي و او نارينا خب دي دما قو ديو باف وي شيرت ليتكن او شيرت دبا وك امركي جوي زارو كيرا جوي كسي سيبا زحمتي و قرانية قبول كرنا وي يكي دمينا و ديو باف جي او دبيجن خلاص تبچوكي هنا و دبي غرك املو يعني شيرت على تبكن إجا كنجي ويديو باف شيرتا أو مساحة خاص جزاروك ري جهاف درخن وإذا كنجي أو مساحة خاص أمي بدن زاروك وإما مستيوسف أحمد بيترجم ربيكي شروفة بكام

0: مع مستوى يوسف أحمد بسبوري داروني ليفر مرح عزل استوديو أرتا. صباحات بخير بها ودمة باش بها مع مستوى
1: دم باش. صباحات بخير دورين. صباحات بخير دلدا. صباح قدارة بخير بها.
2: صباحات بخير مع مستوى مجارة مجرداي زاروكا يعني كسين سيبا تشكتش بيتشلاو بي ودي وبعضان حر أو زاروك مزند بيت خوازم ساحتك وي تايبت هبجير قو برياري خوي إجرداي وي أو بدي إجا جار جاران أو تهب لها فيك تشيد بي مثلا يا دي وبعض جي تعبي وان دوي سي بي تخوازم بيتر ناس بكن بكدر بكتي شيرة تالي بكن إجا أو سيبا جي تحس أو تعدي كل سروي وكسايتي أو مساحاوي إجا چاوا و ببا يان كنجي دس بيدك أو خورت بحاجتي و مساحة خاصة.
1: صباح الخير ديسا راستيج بشي زاروك خراد بن بشتي مزند بن أو كسي چاوه دي و باف بدوان دي ناهيلن نجيوان بجي عردي ناهيلن دستيوان بجي تشكي و تم دبن و مرسيدن دي و باف تب كد شو تب كد هات و في بك فينك كم بخوازن زاري ما خراب أف وصفاوي لي جبجو كانيد أو مساحة تقال كر جبجو كانيد دفيق أم بدن زاروك يعني عمري بو سي سال چار سال بلكي تخواز دما چانطيوي هبئي دبستاني عمري شش سال در دما قورزيك لمالي قورزيك جمكتباكي جيك هب ولو صندوقك بأف ايوي اف جي وي جي غرادي وي
2: او بفي جناب دبسي
1: او كس نيزيك نبت خصوصية دي دبي جيكي تايبت جير دبي بخوت حس انو ملكك وي هي فج تشتن هورك قلكي و بير ايجاب بتمن رهنو هنو مسلا انو كارب بريار كي كارب اعتماد سرخب كي كارب ام تدخلي تيدنكن فجي چكي خواهين 4-5 سالي كار مثلا چكي خواهات و نقان قل خلق ادمقو عيد هات تي هر چكاشير بكر ايرو رو دبستان تي هر بيدوية دبستاني جير بكر برا اوش خوار وقت بي هل بجارتنا كب او بك برا نريناوي هب مروفي تيد آوات كش تماني بچوك ده دماد بسيبا مراهق ويشاغي توی عذابی ناخود شما تاو عودان دی اعتماد سرخب که نرین اکوی هی مساحت اکوی هی کار دید کار بکه لی اف گوتم گشتی نمعناوی مرو های مروش زاری متنه بی یا چعوی مرو نلوان بی تی رولا دیو باف چیه تی وک مراقب جدور تلید ناره بالا تلیه لی تدخلیت حرتشتی نکوی باش بی وی بکو وی نکو فلان رب مش و فلان رب نمش اف نکاری دیو باف الا دروشا مطرسي خطري سرهب يانا تقدر فتي بدي او خاواك
0: اجار فرقه دنا براكو مالبات ريبدن بيش جازارو كي خو شيره تلوان بكي يا جي تشافي وان هري كامل وان بي ودنا براكو دستور داون تدخل بحمو تفاصيل جيانا وان بكي مي تشا فرقتي خنا برا وان دجبك قالكس افان مجاران تفله هفدك اري تشافي ملوان اشيرتك الواندكم لو بخو دستور دارو تدخلك كو او زاروك ايدي مساحاويت ني ونكر خو افا بك يعني شخصياك ما زند به اعتماد ده سر خو نکاره بکه.
1: اف گریدای شوازت پیر تعامل دکوت پیر دشتغل. اما مینا که بینن شبوش گهدار آرژی بیتر خویاب دما تجلای خوشکچکا خورد چی تمنی ده بید ببین استم همه الپیش دادم چی لازم بو از حاضرم هبونا مجبو تهی اف رنگه که وید علمین باوریای بنفسایی بی وید علمین خورد بی وید علمین پشتکوی هی آبرو واجی بیت کار بی چرت افکر چرت نکر چرت فلان تشکر و تجمر نگو چرت علمی من نکر آوایا بو رنگ کی توید گوشه تی شخصی جر ناهیل توید هرفین فد مین سر آرمان جات چی تو مراقبایید که یاد آلیکاریایید که او آده او شیوهیت جرد بیش او تعاملی پیرد که توی آواد که یاد توی خراد که
2: جارنا شي مثلا بلكي او زاروك او كسيسي فمساحتك مستر دخواز شخوري ايجا كاچاوا ويديو بافوه مساحتي بديني ودهمان دميدا چاف دير بينجي
1: بلي دماتا مساحتك داي امي بين تدي قمت بمساحت عرطين بيرامرو متروك دمتروك تداي دما بربرسيار و بكاري خوراد بدوي متريد يعني اركي خوت كتيد تيبك دمتروشير تيبك السي تيبك الصد لغور و باوريات تيت شاندي و كاري كاربك دما درفتي دي غهر تشكي بكرش سوكي شخور بيشي تبيري ساحت بچوکه تکاره نرین آیی ببینه تکاره با آیی بکد ویده بست پیر آیی هنو هنو بوسی پا ند وید پیر هرسوکه و تچکی شیر بکر یا پید وید بستان آیی شیر بکر لگور وی برپرسیاری مسئولیاوی یعنی لگور پیر بواجبه راد بمی بیشن تی هنو هنو مساحته بلی حیاب بب تمامی یعنی ای روزاره دا ولایت کچکاتا صفا پنج سالی امی بیشن وگر انت منی بچوک گل که گرنگ دیو باول دوره بین و حیوان شیه بو ما ترسی پرن دوی دمید دما بو سی با دوی او متریویت گل که زیده بک مساحت آی دما ای رو چو جامعه ما تی پیر هر جامعه نا تی در فتا وقت بی وکری تی بده یعنی لگور تمند مینه و لگور او ارکی پیراد
0: باش پیامك جاي دستي ما فيس بهد بيجا صباح الخير صباح بخير ببرسك طيبات بو ما مستي يوسف دبي امي تشوا باوريه لقل زاروكي خو افا بكن كو او ما حتى تبح صاويدك نتني مساحتك كو ازادي وحرياك بي حد وحساب بي حدود بناء جريداي بر برسياري مسؤوليتي ب ودبي سباس سلفا
1: صباح تجي بخير كيف لو سالا او ما قوتي مساحتي بد زاروكي بچوك عندك تي أركن وي مساحتي هنا واجبه وي مساحتي هنا دما بي رابو تي جير فربك بير تم أم چما وقتا بافد بي إيادي إنو أم بشتاتن أم حاضرن أم هنا ليد هيلنغ أو وقت بي تشتنابك أو برا شاشي ب دما باوريهم چلو آبابكن دما شاش بوتو ينشكين نا والله ما افلان تشداتا وتفشلي تيد تباوريهي بنفسهي كشت بيشي
0: ما روش كيسي خود عالمه
1: فاتيوي بشجعين سر انه جارك دي تيب سركب ايرو يكنا نجحيت خوندنيد نمعنا ايمي لو ميلي بكنو باوريا يبنف سايب كوشنو باوريا مجي ناما مجير انو باوريا مبتناي تي تم بك بيشيد فيتو باور ب انو افزارو كارخو آواب كو كاروه مساحتي بستين بتشجيع و بتشتنهن بشاور تشتنهن وقت بيجدور لتن تيناريني خو بيجي دما قيا حالا خطرية تعديل خود قيا غيري خو ويشاي تبي ستوب مساحتنا الفيدا آزاديتنا افتشت شاشة افتشت غلط لي هنو هنو بعمر دي تم ويهشيار بك انو تآزاد لأف آزادي بربرسياري نفوضاي
0: بحدو حدودو دياره ولو يعني بالبرسياريه ومساحاتها بالبرسياريه جي اركن مزن بخورتين جالكس باسبوتا ما مستي يوسف احمد لسرفان شيرتين خوش ومجارك جالك هيجاب راسي
1: سباس شوار سباس
2: ساعات خوش

0: قدر ما إيرو شش جوت مهي مها جوت مهي جنابي خوجي دياري مها كو جوت كارو فلاح دست بجوت كرنا عردين خودك لإيصال روشنكي جوداية زحمتي خلقي بهتربونه وقال لك جوت كار ديارة دبكو جي عرد إيصال نيان چاندن هر مازوتو سو تماني حمو قرام بونه فاتوري خلقي هنا ماني ندا نستندن يجي أفا بخم جاري كراستي جي هناكي بتعدي قالك جاران دوي دمي دا صالي دا بتايبت دا مها دا هان دا ما تديدكو نافا عردان دا راستي اب ماكينة دا تشونو دا هاتن هاگر تركتور بو هاگر ديسك بو هاگر هارو بو لديار ايصال نظام ناكي روش زحمتة دل دا تشد بيجي
1: جبر بلندبونا مازوتي خلقنا ما دزانن بيوي چه بكنا بتايبت جود كار تعداك مزدن لوان هاتي دورين يعني هم هنكس هنه وق جود كار فاتوري خون استندنه هم هنكس هنه جيد بيجا استنده جي ما مصروفا بار داني يعني او جود كار صالك ساغ دوسته و دتعبه والمال خروناني و جعف و دلي ويكش ولو اللي هي فيا في فاتوري تالي جي يعني ما وهنكي فيدش خورنكي اجا دما دباس صالك نو اجا اي صال جسالي در باس بوي هنگران و هين زحمت رج بر مازود قل لك بلندبويا و دبيجن يعني اف عرض وجود كرناوي قش قري داي مازود هي إجا دبيجا حرت وجهك ليخا بترويج بر همان رباش تربا بر ياد روجان جود كارك بمربو دقود كازي چاوا بكم امي هما ولو سطحي بن امي هقر اي بچنجي و سطحي جود بكي إجا جبر بي يكي زحمتي يك مازن تيديتن زيدة تر امي بري خوبدن باجاري دربيستي بأن دزياري چاندنية را احمد سلو اوج مربا مي بح سا جهد کرنا ای سال کایب چه آوائی با و باندورا مازو دیم

0: مالي قهداري ما زادت الرامي باري خبضن باجاري دربيسي بان دزياري چاندنير احمد سلو بحسا جود كرنا عرضا دي ايصال دي كاوي بچو آوائي با كوراهي حطا چقي سيبا و برسين زادت روي برسباوي الجم ميفاني مبا صباتا بخير با دماتا باش با بريز احمد
1: سر شعبا قلت بخير اهلا وسهلا
2: جالكس باسبوت دي سريدة بلا عجوية داس بيبكم أمنها دي مها جوت مهي داني برب دارية وكرنا موسمة كانو يه چاندنية بخير وسلامت به إجار دما هاري قنجاو يا مناسب كمرو داس بجوت كرنا عرضي خوبك كن جيدو بأبا بند بارانك باش بوي عرض بي يانجي دماوي داس بيكرية
1: مالي او خوام مهادها او وقتها هري مناسبه او مهادها جي مرشلو مريك بارانك وري بتشك رطوبتا عرضي رابي وقتها هري مناسب جبو فلاحتي
2: يعني بارو جان تمامه
1: برق نها مثلا يعني جوتكار ايك تخوازن عرضي خو جوتك نها حاضر ياخد كن طبعا ايك كارب نها بكي برحبكي زحمت بونا مازوت مهابونا نرخيوي كسي حينا فاطري خونا سندنا حابك زحمت يا بيها بيهي نها وقتها لازم يعني
0: مالي ما جوت كرنا عرض يه تايبت بيجنم جداهيد أرطاوي جهد هي مثلا اختلاف دبي
1: نا جه وقنم للمنطقة ما والهر دبري دنيا يجي جوت كرناوي يك وقت يك زراعته يك وقت يعني تشتك هارش قد نمر دبه نفس عيني جيتي هارش جهر بك
0: عرض جيبان دوراوي هي مثلا بلكي عرض ما ناشب عرض دفرين ديتر يعني قشوك هذا جدا بلكي حتى دفرك
1: أنا وك عرض ما عرض ما شخط رباك مجد بجن طيني قلكي خصبة قوامي تجا معادن دي فلاحتها مثلا آق مطلوب آق مفردكن خشك تهوية دي باحتفاظ سر طوبة تاخدك يعني طربة ما قلك طربة قلكي باشي اختلافها زراعتي عرض وعرض أو شو شلو مثلا دورة زراعي جمع يعني مثلا تبجي قنم دوسا قنم دي جهد دوسا جهد حبكي أو اختلافها بيها بي طبعا نهاختا حاضر كرنا قلت عرض حاضر دكش بو زراعته شكلك وتعرض حاضر دكش بو تشخر فلاح بك يعني فلاحك يبك وبسكن حاضر زراعته شكلك أما أنا فلاح بك وتراسا زراعة بشتي يعني فلاح بك وراسا زراعات بك وشكلك يدن يعني جدابونك دباد هي حد
2: بريز أحمد نها قازنا قالك خلكي هيك وتكاليف بلند بونا كسنك أنا ما جدستي وانتي يعني أو حراسة عميق بك إيجار حراسة قارك راستي تقيسي بي يعني وهجر سطحي بنا عميق بأبا تأثيري بك للإنتاج السبا
1: بلي نها أو بخوا تشتي مطلوب يعني المنطقة مداش 25 سنتيما حيا 20 سنتيمي شبو تهوية عرضي أف عمقي مناسبة اللي كس كاربة نكاربة مثلا في الحد بك أواب يعني بازارك تنش خولا بيجي بهابونا مازوت كسي هنا فواتير خونا سن يعني كس نك نكارنا مازوت بكرنا في الحد بكنا تشتك تستيكي تهي مثلا فاتورة خوشي كارب بس هنا يعني مشاكل يقولوا برنا أنا حاليا
0: يعني جود كارن هنا عرض جود كن بيتري جاركي بري چاندنيا وي اف يعني دوباره كرنا جود كرني وانجام باش بده
1: دوباره كرن مركار بجهب كي نباش بناوي وباش بناوي جهي نباش بناوي شلو مثلا زهايد فلاحت پر بكي تي عرضي خو پر رطوبتا عرضي پر دردخي أو مواد عضوي إل سر ريا عرضة قال كي دعرضين الش مثلاً ش تهوير شروكرة تقال كي دوان تخسره قال لك آخ هور دبجي نباشة باش بونا وين إجا تشد به تعرضة خو تهويت كي تقضاء إل سر أف جمال ممارا عرضة أف شنكاي إيه غريب تك تأف موسما آبري أو جمارا ويتك الشيء بتشيرت خبنا آخي يعني أب باش بناويش يعني باش بوجي هي ونا باش بوجي هي يفضل مرات تشتي لازم وقتها مناسب بك يعني لازم أزيف لحد بكم أزيف لحد بكم نا لازم بأزبلا سبب ولو إنه زفالة متركتوران فارس لحد بكم أو يا شاشتي يعني
0: فلحد أنا دبي جويد باش بربارانك باش لدفر عمهات
1: بشتي باران هاتيش خو أنا وقتها هري مناسبة يكشخر حاضرية خو بك شبو بزاره يعني چنداكي مثلا چنداكي دنه وقتا بزاره يعني بيش امتكه من مها يازده شبازده مها يازده حيا بازده مها دوازده شخوا وقتها هري مناسبة جدري عطا أم بيجن أف جنم جهة هناك محاسيدة مي ده واني عطري هناك بقوليات هني أو وقتها واني مناسبة وشاري
0: بلي هناك جودكار وأن زيار دي بيجن مناخ هناك هاتيا قهرتن جاجبار ولو دي بيجن نما وقبري أمزو داتينن بزري خواه وأمزو جود دكن أفيا كاياجي ونشاوا دي بينا
1: أو خواه أم أو تراست أو خواه أنا بيجن بازي مهاد وازدا و حياة مها بازم هاي أزدا حياة مها دو دوازدا ن نزوكرنك مها دوازدا شو أبى و و و و باشبونك هب باران نيورن هناك أف جمار ممارا أك زفستان درت كفي تدي جمار نهنة زفستان درت كفي جمار نهنة د د عوليا بهار درت كفي نكنة د هامين درت كفي جا أف جمار إيه مثلاً أبجن شنكاية إيه مشاكلش مرشيت كن إيه تعديل مثلاً الزفيات كن بارانك الدورة وأو جمار درت كفي هم فلاحات جي خوشك دبي وهم جيوه سبيد بزارات جي بزارك خوشك وي بيكرين وقنمي وي او بزريت خوشك بي بشارتين وي يعني باشك مرا وقتان مناسب دوي بكر
2: هل بدهر تجد دمي خدا خوش إيجار از نظانم هاقر ونشعف ديرية دكين شاشين هري زيدك وأف جوتيار يعني جوتكار دكين لدفري دماكو جود دكين طايبات او يعني كشو هوا تبخواز نخواز افا مجارك جيهاني هاتيا قهرتن باران ما دما خودتي بايز دريج دبا هاوين كورت بي يعني وان مجاران قشتي شاشية جوتكاران دي جوتكرني ده هري زيدة چيكو وشعف ديرية وان كريه
1: شاشتی از ده مثلاً گده زهابونه ده فلاحتت کن یا جی ده رطوبته کلو خرد تا دیم اگود زهابونه در فلاحت ده او مواد عدوی گلگلی جه درن نانی حد که قوام تربه جورت شوتاندن ده شلبونه ده مثلاً فلاحتت کن گل لکی کسک را ده به سبب زحمتی او کسکور ده بین گه تم فلاحتا خیر لیت کن أو جي مشكلات يعني فلاحة كبير شو تربا مجدور غني بمواد عضوية بمعادنة دوية تربا جابر شي دردخش جور هر سال مشكلات كشت دبي خاص فلاحة كبير دبي هر 3-4 سالات شخور فلاحة كبير ليبك وتمجي فلاحة هر سال جي فلاحة 25 سنتيم 20 سنتيم حياة 6 سنتيم ليبك آده جي شاشتية شوات كن مثلاً عرض فلاح کردی، تجک کسک بودن. سروان کسک ادارم بزار دکن. دبیگ مست بزار دکس به بزرگ تگله کش دمی کش دمینه. باران اکتی آف خشکی نابی عرضی باران آب شو کسکا. گل دکی مهمه مثلاً تیش خور عرضی خور راس بکه دختاب پشتی بزاره ده. یا مثلاً هارو مشیال دوی هاره تاپانه که بد به خشکی به راس کردن. شبو که مثلاً بزرگ خشکی به بشارتن شبو. او مثلا بارانك هات يا افضانك باف خشكي نافي عردي بلا يعني نه مثلا جيك سك بوجيك زهاب جيك تر اف جيك بزوري اف ياشتي ولو شوات مشاكل اي بزر شدم يعني بزر قالك تخسري هناك ويدر كذا هناك وي بعثني يعني اف كاريك مثلا اي اخطاء يمكن يجي جي شوتاندنا تشتي مثلا ابو سماشو او مثلا سريع عرضي ما او يجي قالك مشاكلات يعني عم أو أحياء دقيقة مثلاً بيجن أو مواد عدوية سرية تربية أم قشي وان شوتين أو جي مشكلات يعني أو أخطاء وان

لسر هيا ما ساعتك يا ازيب ورب مبهج مارك جمجارا مجار المين ايرونيزي جيانا ما وانا ججم او مفاضلاك و قرنقش بوي هر خوندكارك يا ازدس بيدكمكو اف هاي دمك باش اللي هي فياوينة حطاني كو امبكيجن خونا كتاكي قوج برتوكان حزدك اف يكاياش خور كروك بروجيكي متجرك بتشوكش خور افكر او بتشوكا ليش بوي ويقلكي مزنة تيد برتوكان دفروش او بكري جديدة دداوية داوي ترزيفانك جقركي لقي تفلي من ببا كوج بريا دمك يدس بكاري اي تصميمي كرياش بوي وان كراسن اي داوتو خستني ومحل خونيا تايبتجي فكريا.

شخوا هون جد كارن تفلي من ببنها قر هون بخوازن جمر بحسار وشاكش وهواي الجم خوبكن هون بخوازن برسن خوبيجن الهقل جميفانين مرة بن يانجي هون دخوازن كيشين وهبن أم بالي بكشين لسر أم بكيجن وان آليين بي وان ديدار تمي هون دكارن نامين خوش مرة بشين لسر جمارة ميا واتس أب 0 5 6 4 6

أملوه فجريان بمجارة كديتر غريداي بداوتو حازرتين غريداي بيش خويك جوان حازرتين هري غرنجل جم بوكي أو كوچاوا أو كراسي إي داوتو خستني شخورة هل بجيرة إجاجبوي حطاني أو كسينكو حازر دبن لداوتو شاهيان قالك جوان حزدكنكو كراسي نوان إي حازر بن وهنجي جويكي حزناكن دخوازنكو بري خوبدن ترزيبانكي كراسكي لغوري خوستكو دخوازوان ورتشيكرنكو لغوري موديلاغو أو دخوازن رنجي ويب اكسسوارات غريداي بيبن بري خوددن وترزيباني إجامهدي اسماعيلكو أو خانمك جغركي لغيي ترزيوان جبريا 16 سالان بريا چند مهندس بكاري اي تصميمي كريا حطاني كو محلا خوني تايبت جيبا كرياش بويكو او داخوازو خستكين اي زبونين خوشي بجه بينا امي زيدتر وي ناس بكن دس بيكا بينا چاوابو چقيسي بيش خستن خستي كاري خود اقبالو اسعار الجمينات چلوني لهي فيام بن بشتي بيستراني

0: امي بري خبدن قركيله جيد بمن ري دريا تليفوني هم ترزيفانه هم جي مصممه مهدي اسماعيل دما تباش به في دارم كود باش بي
1: دم باس
0: خان مهدي كامي جفينات دس بي بكن جمر بحسا دس بي كرنا خوبك دكاري دروتني ده جي كان جيديه
1: بخودي دسكنج ده اسكار ده كم جدا حزار ويازده ده هذا دسكاري خوكر درزي دروم جلاد دروم كراس وخفتانا فستاني سهرة في هاي فترة شبار ده نخسي بالا خود اسكاري خوي تصميمي بكم ازنو قيام انو مجالك زبقيم تصميمي ازي ديش اغفالا زي خبر المرايها يعني
0: تشاوا فيري درو تنيبو كي تعلمانت
1: خودي كي معلمان دشام معلمان دشامني كتامامنا وين معلمان دستوي صعبة
0: تقوف هاي نيزي زيادة تري شازدة صالان بيشي درو تنبو في هاي يعني زيادة تري صالة كيجي تدست بتصميمي كريم شمر بحسا وينابك تشي تصممين تشي تشيدك
1: خودي كاري تصميمي مكر انو كراسي بوكانة ادعوطينة خطبينة وقلتي إيه حنينة صار طلبات زبون أنه طلبات كن أشوار تشيدكم يعني صار كيفا وانا قماشي بفين تشتي فستاني قلت دليوان بجيعي ده أسكارم تشيدكم
0: تدست بفيك يكيش برقو أو زبونين يقود هاتن جمتا وانش تخوست يعني تخوست قلت الكاري خل تفي كاري خل بيش بخينة
1: خودي براسي بش بريد بالام دو خونك مبو أذكاري تصميمي بكم يعني بالام دو زودة زبونك مهاد قوتيش مر كليلة تشيكة قاربو مشير تشيكر كليلة قلكي خوشكات قلكي نازكات رابو مشوية تغيد فكرك شاند مش طاردك أنو أستيت شغولي مقو أذكاري خو تصميمي بكم محلي أزبكم صار طلبات زبوني خوش تشيكم أول يكشف مشتاق خطير خطبة خوكر.
0: تشاوا نجي تقط بجبر.
1: مقو أول يكشف خطبة مشتاق مشكش كأخر شكل خطبة خوكر.
0: يعني أو بخوت إنها تطور عن تكريك راسي إيه داوت عن إيه خطبة وإيه حني. تتبيجي اللي قولي رغبة أزبون أسجد كم يعني تشكي حاضر الجمعة التنية.
1: نا هنا تشاوا. قليل هنا إيه خطبة هنا. أم تشيك إنك زبون بخواز بكرجي بخواز بإيجارجي بكل جمع هنا.
0: ما تم محله خوش كن جيد فكرية.
1: تقريبا أبهي فك مذكر. بكاري تصميمي فكر يعني.
0: تقبال سر محله خوش شواد بينج آلي كتشان إف تج آلي إيه كريني به يانجي كري كريني به.
1: أقبال شو هي كيف عوان تي تند بيجن إنه قرقلة جي فام صممك جمع تشيبو كليل عدنارند بي ما إنه تتشيكري أزماري ولا متشيكري إنه مجال مرهبة بازدارو بيسترو دعوة طاوة كنجي بم مرهبة سكار ميودمي إنه تتشيبو خوازة قماشي قوت بفيت موديلات بفيت سر طلبات أستشيكم
0: قماشي جموان ياش جمتي
1: قماش جم منجي وجماجي تشيدبه أنا يكي أنا جم خواني ويكي جي قوتيش مربينة أس قماشاتي خوش قامش لجم براي موفقة سيدبه إيه عرائسي إيه بوكا
0: وحرف استغنك هقرت تشيكي تشي إيه داوتي بي إيه خوصني بي يعني إيه حني بي حد يكي جوان تشقيسي دمي بتردخوه
1: خودي دقي بازدار وجا
0: حرسي جي يعني
1: نا اي بوكا و اي خطبت دي تا احشك دكابي تيل دكابي شغل تيد هي بس ماني دنا اي اوكي حني وان و سهرانا
0: او اكسسواراتي قريداي بحرف اسطانك يتشكو دا كيتي نبات انها بحسا وان جدك
1: اب خودي او شخوز حبوطا مدور هي الزدور دا بشكي اشقام شليتينم أو تيل وآهش قوانقش قامش لي هنا اللي بتنن شير بيجمع أو لسقام دخيني ده مشاج دخيني ده شتيه ولو أشقامش لي تينا مولا
0: إما أفتشتي قوشتا لازم تلقوري خوستكا أزبوني خوتني ياجي توكميات أشخور ناينة قوت ميل جم تهبو حاضر به
1: بلي بلي سكميات تينا وخلاص بيز ديس أشقامش لي تينا
0: تقريبا حر وجيت تشقي سيد تشن ساعتا كارتك حطاني قوتت بازار وجاد حاضر بك
1: خدي 3 ساعات 4 ساعات.
0: أبي يعني جبوا هر فستانك كيد روجي ده 3-4 ساعات شتر لازم مش بوي يقول حتى قد كارب تباز دروجات حاضر بك.
1: أري 3 ساعات 4 ساعات شمر دبي معنا حد جاريت الفستان منارة التبنر بيتشير لازم تشنه لازمة تنكر دفعك تخلصك. اللي منار بيتشير ماني بي هنا تشير زيدة دبي شغل كي تعب بس خوش.
0: اجبركو تجي حزدك.
1: البرق أجي حزك مخونام بوق وأصحابك مصممة أزبقيم في الجامعة وأزبقيم تصميمي.
0: جبوي أسعاري وان حريك جوان تسعري وان تشاوات حددين السر شد مينة؟
1: سعري وان سر قماش مينة. هاي قماش أرزان هاي وإيه هاي إيه جرانجي هاي.
0: تقول هرتن ولو كت أسعار الجمتة؟ دما داويده نخاصم بشتي بلنبونا نرخي اي مازوتي قوباندور لسر حار تشتيجي كربو لجمتا قوهرتين دا اسعار هذا تشي بو
1: ارد دا قماشات حمد تشتي دا اسعار غيري حمد تشتي دا قش بلنبون
0: مانها تقريبا كراسي اي داوتا لجمتا سعره ويش قيسه
1: بخودي سر انو دقي تقاسي دقي 600 دولاري 400 دولاري تكليفاوي
0: تكليفاوي قشتي وكيد نجي هجرت يعني تفحق دستي توانا قش 4 سدة
1: تقريبا
0: في حال هجر كريبة نكريمبة أو تشقيسة
1: خدي أو دورات بيج 600 شكيولو يعني مش إنه كار كيلو بكري النظام بيتقاشر ذي كريم تصميم وإن سبازم فروتم بأكتر شيء
0: وكيد كراسي إيه خصني إيه حني أو أسعاري وان شوانة
1: خودي أوجي أسعاري وان أو سرق ماج مينة هاي تشك لولو هاي ساتان هاي كش محرك هنا بحريك وسعر هاي محددة
0: بشتي يعني بشتي أفكاري تقوف هاي زيدة تري شاصدة صالان تدكي يعني هيدي تولو بيش غصتنا كيش دخكاري خودي چه تشتي قوت هيلي قوت حطاني آن هاد فيم هنا هاني دبر دوام به
1: تشت إنه كيفام الشرط مهنا من نظام الشوكاني ده كيفام الشير دهات هوالا من مكينة بوي هوالا من
0: تجمر جي قد بن هواش تجمر قوتا قو روجا قوزنارم سر مكينة روجا يعني والا درباس دي بي
1: والا درباس بوي هوالا شمر
0: بلي دداوي تخواستش كي زيدة بكي كرم بك
1: بخودي ساعتا وخوش ومالاتا آبا و
0: ساعتا تجي خوش بقول لك سباس شبوي تفليبونا تدري تليفوني جيركي لقي ترزيفان مهدي اسماعيل ساعتا تخوش به
1: هلا خوان سر جاوه

هيفا بايزي جاد جوي ولودي چو خوش كونها مروف فنجان قهوة بخو لكي لكا وينا كتيبك هبه إجاج بو وان كسين قو جو خوندني حزدكن جو خوندنا برتوكان تايبت تفيكو أو خوندنا آلكتروني بلاف بويا برتوكن إلكتروني چيبوني لسر انترنتي بها جرج موبايلي بخوينن يانجي جي لابتوبي خوا لقلك جوان حزدكن كو وان برتوكان اي ورقي بخوينن قو لازم كتيب بخوب دستي وان دبا چو رومان بن چو برتوكن اي چاندي بن اي تن موي بن يعني ين دي ترجيبه جاتفيكو او برتوكانل دفرا مقالكي زيدانه مقالك دكارن باري خواب ديني وان برتوكان بكرن لي اوه غوش خوندني حزدكن چكرن جوه هوايا خواني هاني فيدا كرن و بروجيك خواني تايبت دست بيكرن مينا ميوانا من شيرين عبد الرحيم كو او خود يا بروجيا مجرك بچوكه جبوي فروتنو كرينا يانجي كري كرينا برتوكان و ميوانا من بشتي وستراني الهيفيا مبه

0: جقام شلو بمرة يدريا تليفوني شيرين عبد الرحيم خد يا متجرة أماني يا فروتنو كري كرنا برتوكان دما تباش بشيرين
1: دما تجي باش بزاقس
0: شيرين كان يجمر دسبيكي دا بحثا في متجرة خوبك أفروتنو كري كرنا برتوكان تجكنكي دا بي دسبيكريا
1: متجرة خوني برتوكا دا تخزارو بستوستيا دا دسبيكر بي بروجي سر سوشيال ميديا برتوك بلاد كرن يعني نافي برتوكا نبزاك مختصر جي بلاد كر سر انترنتي و كرين و فروتن سر انترنتي
0: جيد بو چه تشتي هش قوت بوي بروجي هاني راب شيرين
1: مجي برتوك تخوندن باري ايجا يعني زحمت بونوك از قال لك مكاتب عن الفيدا بس او يعني مكاتب يكون حم برتقال ما بوفرين يعني اي افزح ما تيبو مدي متخص تكتب كيف من اكتب برتنو فيعني مريديت از برتوكا بينم مش درفة شامي حلب اجا مقولش ما ازنا بموك ريش خون دافانا انو بينن يعني
0: ما او جورين اي برتوكا نيكول جمتا بيداد بن بيتر چنه
1: همتش تيستينم يعني علم النفس تاريخ فلسفي سياسي روايات عربين كردين انجليزين منوعين يعني
0: اقبال بيتر لسركي جانيه لجمته
1: والله حرف فتره مرود بين اقبال سر نوعك محدد جبرتوكان روايات وكتاب سياسي فلسفي ولون
0: تقو بس يزمان أجل جمتنة؟
1: كردي وعربي وإنجليزي
0: أف برتوكي تتيني تجمر قوت تقو تنها داخو يعني كرنج تقو الشامي وحلبي تتينم بتاني جوان جيات تتيني؟
1: أزي الشام وش حلب تتيني جبر يعني هسانة آني ناوة جاري أش كردستاني جيتيني بس أو زحمتي هي دريا شحني وولو فيعني هي سانتر بشام وحلب
0: تتشاود وصين شيرين تبري بينا بشقيسي حتى بقية تشقيسي طولة
1: دار النشر أمبوار تشتغل أو جمر شحن دكن أسبوع كي حفت روجا ولو دقي جمر
0: تحر شقيسي تقريبا تدوصين وتلقوري شفياد هيلي يعني شتاتي خوستن قوتوان بينا
1: أري أز شخوا مكتبا من مالي يعني از جيمجي قالك تنه يا قص اجا تي مثلا داخواز الجم هبن يعني از جم خداتين قالك تشي دبي جاز دوسين مجمتين يعني الكوري داخواز خندفانا يعني
0: ما او عمليه افروتن وكريكرني الجمت الجال متجري تشاوايد تشاواد فروشه كريكرن جمت بتشاوايه
1: كريكرين شو كريكرين تاني دندري قامش لو دي يعني از تي مثلا ديفيجن از في كتابة خوازن اسمو كيو زي خلاص كنجل تفاقرين از ديمي تكون اوجي يعني نقد تشتكي نقدي لي ارزان يعني او سردبة و اسمو كيو فاتقرين
0: وكيدن فروتن شاواي
1: فروتنجي از دشينم حمام منطقة جعامودش قامشلو حسكي ديركي دربيسي وكوباني وغي واجي بريا ديليفري يا بريا شركة شحن يعني جوار دشينم
0: وقتا قدوان كتابان دوصيني شيرين بوهاني يعني حطا دقين تقلك يتكلفه
1: والله هنا مثلا انا دور النشر هنا أرزانة يعني شحنة وقالك ناخو شحن مثلا ده دولار ولو إيه ناخو قالك يخطى كمياب كتبة قالك و بس أنا كان بكون دور نشر الجمعة قالك بهانة وشحن جي جارنا دخو يعني
0: أو ده دولار سر شحنة ويد مين يعني
1: ده دولار سر مثلا ده كيلو هولو
0: جات الجوري تشيت سعري قد حددين قافا قوت الدفروش يان تكريد ده شيرين
1: je crois يعني as troisième harkes bkhwini yani fa as nakhwaz mlo yani as jib khassrem o e bkhwini jilo yani nabs harki bhab yani fa شحن ناس قال لك صار ناخذ جبر شحن جارنا ارزانتي وجارنا بهاتي وبس برتوكان برتوكن ارزان برتون بهان اصلي تقليد ولون مرو يعني تد خسر جارنا
0: تقريبا اسعاري وان شد جمت دسبيت كحطاني تقيس الجمت هي
1: جد دولار سي دولار وشورت
0: إجا هجر أم بحثة أسعارها بري وأنها بكنولو تجو هرتن كتي نخاصم بشتي بلبونا نرخي مازوتي وأسعار قشاتن جو هرتن بيري أسعار جمتة جهاتن جو هرتن
1: ري أسعار جبرد بري مختاني نظاما نه سوري هات غيراندن أسعار هات غيراندن قش بهاترون طبعا وشوا بشتي بلبونا مازوتي وأف محروقاتا بهتر كتاب جيبهابون وأجورة توصيل جيبهابو يعني
0: أنا أبي قبري خبري جيد دانتا وآن هاش اشتر نابيجن شي نابيجن شما أولو بهابو يتجوان شفت قرينة
1: والله بري خاصة إيه بريا شحنة مثلا شي من دبي والله بري مثلا من بيست حسارة ده جماعة أنا بيوسي بينجا يعني حق كتاب كي إيه زانن أنه وضعوا له محروقات أنه أف وضعي ماين فيرولو يعني فمتفهمة
0: شيرين دوب وزباورم تلسر ستوريا خوانيو انستغرام بلاف كربو تدانيبو يعني دفي دما هاني ده وينرخي اي برتوكا ارزان بن بشتي صرصالي ويوكبو هابونا كيتي كفي اف چسا دماوية
1: افشي جبر انا يعني بشتي صرصالي ورقابي تشيبب سر كتابي تقليد دور النشر إبو بحقوق المؤلف يعني تطبعين النشرين فأو إف مكتبة تقليد وقش يعني أنا مداخلت ستوري أستخازم قشا يعني خلاص بش بوز نسخي أصلي بينا جبارة في تقليد نامين وإي أصلي داكذن يعني
0: وإي أصلي جيجا قالك يبوها بنا؟
1: إيه طبعا جبر طباعة ومختلفة يعني جوداوي مختلفة حقوق المؤلف دي حقوق حجر كتاب مترجم به حقوق الترجمة هي حمت اشتايا
0: شيرين وكيدن جتشاغك وتدس بيكري حطاني آنها تأقبالا خلكي لسرفي بروجيا خوني بتشوك تاواديتي
1: والله باش اقبال اقبال جيبلو مرو فترانا هن وفترانا تنن يعني بس هي اقبال باش يعني هانا ايه تخوينيز
0: بيتر جو كي جان دفري ولوش تتخوازن جو كي جان باجاري
1: ولا دفر محدد تنا ايش حمي دفر عز شينم يعني ديركي عامودي دربيسي اف مناطقي قو برتوخانة لي هندكن يعني دخوازن انا قامش لو قالك برتوخانة هانا بس وك بيجن عامودي دربيسي ديركي ولو هانا بس كيمن فجور قالك جمتين خوستن
0: بلي قال لك سباسج بوتا شيرين عبد الرحيم تتفلي من ببوسعة تخش به
1: سباس بواجي
0: قال لك سباس

قدر ما أفجي دنج مفيدة حمد بوكو حفتي أدر باس بيم ميفانا مبو وأفجي دنج بيجي عدولي بو إجا چند دنج بيجي لدنج ويتي عفريني راسي نتاني جيهاتي نبعردو چاندنية ليد دهامان دمدجي بدنجو بحرمان ديا خوشي هاوكوان جيهاتي هنا إجا پشتي بيسراني يانجي بينا بري أمينو چين خواه تشتين هري گرنج دوي حفتي رودانه بگرن دست.

كوماليا كورين الزيتون أبناء الزيتون بشتي بداويبونا سيامين رونشتنا شاور مندية دي تشارشوفيا ريزة جوفين خدا أما دكارين خوا يجبو دسبيكرنا فاستيفالا الزيتون العفرين دوام دكن باش داربون لسر ريزكنا مياري خصني تكنيكي وماديائي نقاش كرن ولهف كرن كوبينج كوميتين ريبابرية آوابكن واركنوان دي دورة ديار كرن جبلي بلاتفورم هناري وفلكلوري وبيدا كرنا درفتان جبو باش داريا جوانان وكسن خدان بحرمان دي.

0: قدر ما بلا مش مجرد خيال دس بي بكن تابت أمي قال زاروكي عفريني بكن زاروكي عفريني هي جاي قلك تشتين خوشن إجا طيبت بشتي چار مهانج پروردج ناوند عالم الفن طيبت چد دفير بون فيري كوچاوا خيز بكن رسم بكن رنگان تبلهف بكن و لوحة و تابلوين قلك خوشك جي درست بكن إجا بشتي كراسي چار مهو قدان دن پشنگه هكي العفريني جبويوان هات اساس کرن يا خوش دوه پشنگه ده حر زاروكي بخوا لوحة خوا هل بجارتي واتا جهست خوا جمجي خوا وجرامان خوا لوحية كي دانا دربرين داندن ودوي بيشنجه دا هاتا بيشكش كرن مالباطيوان وخندكارن جي قلكي جوي راضي بون إجا طيبت ما مستيوان ياسمين خليل ميفاني من بو متدا بيتر قالا كوكا زاروك دوي هيامي دا جفير بونا وچاوا رامانا كو معرضا كي جوانا ورا فكرن هاتا كرن كرمكن لفي هيف بيفيني قدار بكن گودارین آرتا بمری شیوکار یاسمین خلیل جعفرینی دما تا خوش به یاسمین
1: ایتا جی خوش به اهلا سال جوارا
0: گلک سپاس بود شخود به دما داویده تو گلکی چالاک و اکتیف بویه او پیشنگه کبو العفرینی لبریه اسقالا معرضه بکم حزکم دست بیکی ویه که بیجم تخونده کاران پروده دکه لسر رسمی اشکنگی تا دست بیکی ریه طایبت لناوند عالم الفن جیهانا هنری وکنا بیجن
1: بخواد بی سه ماه چهار ماه از وزارت کنات دریب دکم ل مرکزی خو خاص من جهگ فکری معنی از بهوینی که اونو عطله بی از اطلاعه مکتبت نبی فمن فکری و جهو از بر زاروکو رسم دعالمینم بی سه ماه چهار ماه اگر دیو تدریب دکم
0: اجر اف زاروک هجماری وان چند بو عدد وان و کیج وان دهاته یعنی ایک و طلابی کو برید خوندن و نها کتن عطله دهاتن یا جی هر کس دکار وره نم محددة
1: هر كاس تكوري واري هنا كان طلبي منه انه بارينا بصلاة جامن دبن بس شوى فتري خواندني دسكينينن فتري عطلي تدو دبن تدو دورة دبن وعدد جامن فيه وفيني تقريبا قيشت بيست طلابه ووك جروب مجرد شكرية وك جروب يوني
0: طبعا اعماري وان مختلف فتشتي مشتفي مكر 8 وان جودانة تشوى وان دكا جروب ياسمين خان تشوى تدريب خود قسمين ودنافة تدريب ده وان چه دن بازارو كان چه ده علم من
1: بخواد جمن زاروك بنصولية ده هنا حتى بست أجور ده يعني أعمار يعني جمن أو تنانا بس وقت ما قوتي ما جروب شي كرنا فأنو حريك أعماري خو بشقة جروبي خو بشقة مثلا إيجو تشكو ستني بشقة دمي إيما زينو حسب قوري عمري قنديو أز تدريبات دمي
0: إجاو شو تعلمن تدي حتى رسم وهنر بخواد قلق جورو بشيخو هنا أقسام يوم متنوعا تبيتر بالا خدال سرچة
1: تستيوي قنتب برهايا يعني سلف أز أساسياتي رسم دمي مثلاً لو كان عمري بنسولية فهين قلم ندقرن يعني قلم ندقرن أز أساسيات رسم الدمية أساسيات ألوانه دمجي ألوانه كوزونه بن تستعمل كنت أو بكن رسم لسر باليكي هيا لسر لوح هيا لسر خشب هيا بر أنواعنا يعني حر تشتك مجالي خايا
0: كانت خوش أزبارن بنا تجي فريا بزارو كان جبركو إيه بينج صالي تقو نزان قلمي بقري جاكرك مروف صبرا ويجي بيهتر هبا بشتي سي چار مهان جي پر ورده و بيشنگه كي جبو زارو كان بكر معرض جمر بحصاوي بك كي تدا بشدار بو زارو كي موفا وچو بيشكيش كرن لوحات انوان يعني هر زيدا قالا تشتكر طبيعة بو شخصيات بون تراسي بون
1: هو بعد في تدريبي قشتكي فمكتب فابون فمخصص بري مكتبي وخوتك في نجاوي خوندني از معرض كيجير كنديرو فاكم ومعرضي مجينا انه فكرك محددة يعني سر مثلا في تشتيا لوحات متنوعة لاني وقت ما قلتي جبين سورية دو جامعة انا حتى بالسورية فمن مجال بشي كنديرو فاكر حركس لوحوكي سر كيفي خوشيكي حركس تحزكي حركس أخلي قندة ومشاعري قندة لفوكي كي مثلاً طبيعة جمع هيا شخصيات هانا يكي مثلاً سرعتي فنوني كي جحاز دكي تشيكري يكي طبيعة تشيكري يكي زاركوك تشيكري حركز سركي في خوف فلو جمع معرض متنوع بيوني فالطبيعة بي ستراسي عفرين بي
0: أزباورم ياسمي مدلي زاروك أبونا يعني ولو كيف أوان دهات خوش بونو معرضي كي جمارة ورا فكر لو حاوان تدور عرضان دن كيف خوش بون زاروك
1: بر كيف خوش بون جمن برطر يوني جم قنديو حماس هابي وبحسكرن الشغلين جمعرض رويوني فقنديو جم برتر حس ذكر أم معرض فاكن يوني
0: أري زانا آخوش شيء نتني
1: لو حي قنديو بيشي ملاتكن
0: اها شو اف اخش او نكو هات من پرورده دي تن لي پشتي پرورده ايدي وك نابي نتيجه انجام ايدي وك معرضه كيبو مالبات وان چت گوت ان ياسمين خان مالبات كيف خوش بن كوزارو كي وان پشتي سي چار مهج پرورده راستي بانجام بنتيجه دركتن
1: خدوني مون يعني زوبنتي او پر تر كيف خوش بن يعني بعد پشتي انه في سي چار مهانو تدريبي بسترو هوت النتيجه خوت كي خدين يعني طبعا قستك معزوم بمعرض بين هوت هم خدون هم نيفونيت گنديو يعني تركي فخوش بون انه مثلا زاروكي بين سولي فمن فير حورين هكر من ريشي دوي بش يقدروا نشتم هيا زاروكي بين سولي ديكي خوب وفكي خوب ركي خو خو كي خو جيت كري لوحاكي يعني بطريقة كفر بسيط شكر ف يعني اي هو تمارد جي لوحيك انت عجبان زن
0: قالك يخوش بنا هنر نتني موهبية اللي او بخو هستي نافا انسان ده تشتي كود مجي ويدا ايدي لسربا ليدن فيسن فشتي سيچار مهان زاروك دسبيكا كوهاتن ودما داوي خلاص كرن تديت ولو جهرتنك دوان تا تشيبو يباور يوان بخوا تعبير وان لسر خوا جرأة وان يعني هنر آليكاريا وان كر هناك يولو تنميتك بشخصية وكساية وان ده
1: إيه أري يعني بر فيرو يعني مساعدة كر يعني بخوا رسمنا مثلا بس إنه لواري لوحات شيكي بخوا زاروكو يعني مشاعري خد بدفيلا وحيدو دارخي يعني بخود علميني سبري وقت بين الملاحظة والتركيز والمشاعري جام خدشك قدرت دفيلا وحيدو هو انو من خص انو بخولا وحيخو اختيار كن خيرا انو تشتي تدلي خودو دارخي ندفيلا وحيدو
0: باشا اف جروب داوي بو وجروب انو هبل بيشا والدورات انه هنت مركز دنافن دي دفان روجن دبستان ومدرسة دا
1: اهي فنوكو دوغد عطلة دا عطلة طلابة دا فروب رو مدعوم ذكر فنوكو من جروب وقت بين ضمن مكتبة شيكرية حفتة دروية وجروب وتسجيل شغالة يعني طلاب النعجار هنتين يعني تقولي إنه مكتب جهاية فحفتة دروتين دعوم ذكر تسجيل هنهاية وطلاب هنا أنا تعموم ذكر
0: ياسمين خان بلا أزنيك بحصان رخابكم سعرابكم السر زاروكي وانتقي سيدقرن يعني أف بخوة طوعية يانجي ولو تشتكي رمزي والسر دقرن
1: بخونا طوعية فإنه من مركز وقت مقوتيم خاص فكرينا يعني جهات مثلا منظمانة أو تشتن بمارو حورتك يعني تشتي وانو تنعي لو منظمات أو تشتن وانو حورك مثلا جمد العفريني إنه وقت بين تشتي مركزي ما إيجارة برية يعني مكاني أم تدود بين أما إيجارة برية فياك هابي مثلا منظمات تشتك هابي جمارو فاكي أم كونن مثلا زاروكي خو مجاني بعلمين أبا حسكرنو ودارو يعني أم بركي فخوش ببين تشتك مجاني مثلا جه جهي مجاني هابي أم كونن زاروكو مجاني بعلمين بس وقت بين من مركز خاص برية وقت بين من أجار برية فأز تشتن رمزي طلابة دبميوني
0: دخوازاته چی داویده یاسمین دخوازاته تدخوازه چه بیجه هیوی آوه چی راستی دمی پیشده
1: هیوی آمه انو ام تمام دیکن از برزاروکا تمام دیکن و انشاء الله معرض انجوی مستر ام چیکن و نبس لعفرینی دروی عفرینی جی ام چیکن نو نبس خلقی عفرینی شغلی ما ببینی نو ملتی دروی جی ببینی
0: گلک سپاس بوتم هیوی دارم راستی چتکو تدخوازه پیکور گلکی خوشه دم مازاروک تیدم روف مجولی هنری به و هست نباد لی خود در بخینه مالات آوا به یاسمین خلیفت ایرو میوانا من بو جی عفرینی گلک سپاس بوتم
1: سپاس جوال رجوز ادعا ارتراجی
0: ابو گهدار ما جا قیمتا وی تجربه کو زارو کرو برک مساحه که دستینن هنر خو پیش دخین بحرمان دبن ده ما دمه ده هست و رمان خوش وک تابلو یکی پیش کش گلک ساندک گلک خوش کو زارو که عفرینی جوی درفتی ببینن

قدرما بشتي هيا مارا وستاندنا دمك مزجنيا كخيريك وإرو دائرة يا كاروبارين سفيل بطابت لناحية يا جنابندا ناحية جندريسي لقندواري عفريني هاتية ذكرن إدي قالك خزمت وقالك بلغينكو خلكي هرمي بيوستيا وان بي هي لشونا كاروبارك الزيدة وفاقو هزين دفرك ديتر إدي ويل دفر أخوة كاغز وتشتنكو بيوست دكي درخينن بهتر أن بزانب أن أف دائرة خزمت بيشكيش دكي ويبمرب مدير شؤون مدني بتايبت لبارزقها حلبي بريز محمد الشواخ بشتي فينا بري بزماني عربي لهذه يا مبن.

0: مستمعينا رجعنا لكم من جديد ويسعد أوقاتكم وبشارة خير يا رب علينا وعليكم. افتتاح دائرة الأحوال المدنية بمركزنا حياة جندريس بريف عفرين طبعا من شأنه أنه هو يسهل على الأهالي إنجاز معاملات ووثائق الرسمية من داخل الناحية نفسها بدل عناء التنقل من منطقة لتانية. فلنتعرف أكثر على الدائرة وخدماتها ونسأل عن أبرز الأمور اللي عم يهم المواطن من افتتاح الدائرة. معنا مدير الشؤون المدنية بمحافظة حلب السيد محمد الشواخ، أهلا وسهلا فيك معي ويعطيك العافية. أستاذ محمد عم تسمعني؟
1: سمعني، أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الجمهور الكريم.
0: يعطيك العافية. طبعا بداية خلينا هيك شوي نرجع لورا، افتتاح طبعا بشارة خير هو، لكن من إمتى دائرة الأحوال المدنية بجندريس متوقفة عن العمل يعني، وشو اللي كان سبب الأساسي من إعادة افتتاحها وتفعيلها؟
1: الله يعطيكم العافية. لا، بداية دائرة الأحوال المدنية اللي بجندريس مثل ما بتعرفوا يعني توقفت عن العمل تقريبا مع بداية يعني اندلاع الحرب والثورة السورية، فكان في توقف بأغلب دوائر ريف حلب حتى، مو فقط جنديرس الأمانة. ومثل ما بتعرفوا جنديرس مرت بعدة فترات من الحكم وتنقل الإدارات، ما قبل التحرير كانت تحت إدارة المجالس المحلية مثل ما بنسميها. فالإدارة المجالس المحلية الفترة الأخيرة كانت شغالة على نظام تقريبا ما بعد 2020، ولكن ما فينا نسميه هو نفسه نظام الأحوال المدنية اللي معتمد بقانون الدولة السورية. يعني هو خلينا نسميه بشكل صريح، يعني هو كان إحصاء للمدنيين وليس يعني عمل أحوال مدنية ولا نفوس. حتى أسمعنا كلياتنا بعد التحرير شلون صارت الناس تواجه مشكلة، طبعا اللي مقيمين بجنديرس ولا بعفرين بشكل عام صار يواجه أنه هاي الهوية اللي مستخرجة كانت بالمجالس المحلية ما فيها رقم وطني، فما فينا تقدمنا بالبنوك، تقدمنا بشركات الاتصالات إلى آخره. فكانت هي العملية أكثر ما هنالك عملية إحصائية يعني لجميع السكان ولا النازحين والمقيمين بجنديرس. فبعد التحرير صراحة نحن كان عدينا بمرحلة دمج قواعد البيانات اللي كانت موجودة بجنديرس ولا بمنطقة عفرين أو بريف حلب الشمالي بشكل عام، دمجناهم مع قواعد البيانات السورية، فأخذت معنا وقت يعني لنعالج هاي البيانات اللي موجودة اللي حكينا هي بيانات إحصائية، ما هي بيانات يعني
0: خدمية.
1: بيانات الناس الدقيقة تماما. أيوة، فكان صراحة العبء الأكبر هو تحويل قواعد البيانات وليس فقط ترميم المباني وتجهيزها مثل ما شفتوا بالافتتاح. طبعا بعد ما انتهينا من دمج قواعد البيانات رحنا باتجاه تجهيز المراكز، لأنه صراحة الواقع الحالي كان أغلب المراكز ما ترقى لأنه تكون صالحة لاستقبال المواطنين. فنحن رحنا لرؤية جديدة أنه نجهز الصالات بنظام صالة مفتوح سمينا دور إلكتروني، يعني بحيث يكون في أريحية للتنقل ضمن الصالة للمواطنين، وهذا ما صار عليه.
0: يعطيك العافية. افتتاح الدائرة طبعا رح يخدم كتير ورح يسهل كتير على المواطن نفسه، فلو تحكي لي شوي أستاذ محمد عن الخدمات اللي المواطن اليوم هو قادر يحصلها مباشرة من دائرة جندريس بدل ما هو يعني يلاقي صعوبة بالتنقل، سواء كان هو بده يروح على حلب ليطالعها أو حتى على العاصمة نفسها.
1: نعم صحيح، مثل ما تفضلتي هو هذا النقطة المهمة صراحة بافتتاح دائرة الأحوال بجنديرس. هي مثل ما بتعرفوا ناحية جنديرس تعتبر من النواحي أو البلدات المجاورة للحدود، يعني منطقة حدودية فبتبعد تقريبا 80 كيلومتر عن حلب، هذا عناء سفر ناهيك عن الطريق وصعوبة الطريق الجبلي وغيره للنزول إلى حلب. فهي الخدمة حق للمواطن، فنحن من هذا الأساس انطلقنا يعني. واليوم ترى المنطقة يعني فيها كثافة سكانية، فيها عدد لا بأس فيه من القرى والبلدات، يعني بالخص قرب ناحية شيخ الحديد اللي هي ملاصقة لناحية جنديرس. يعني نحن تقريبا الناحيتين عم نحكي عن ما يقارب أو حتى يتجاوز 60 قرية وبلدة رح يتخدموا بهاي الخدمات.
0: طب بالنسبة للوثائق الأساسية، يعني عم تحكي عن أكثر من 60 قرية رح تكون هي تابعة لهالدائرة أو تستخرج وثائقها منها، فاستخراج مثلا إذا قلنا البيان الفردي، العائلي، بيان الولادات، زواج، طلاق، وفاة لا سمح الله من الدائرة، كل هالأمور اليوم قادر المواطن يحصلها مع افتتاح الدائرة بشكل مباشر؟
1: تماما اكيد. يعني الخدمات اللي مقدمه بجنديرس راح تكون هي جميع خدمات الاحوال المدنيه على شقيها. يعني الشق الاول هو موضوع استخراج البيانات والثبوتيات اللي هي موجوده على قاعده البيانات. انا ذكرت لك بمعرض كلامي انه دمجنا قواعد البيانات وعالجناها اللي كانت موجوده بمنطقه عفرين مع حلب ومع سوريا بشكل كامل، فصار بإمكانه المواطن يستخرج كافة البيانات الموجودة اللي بتخصه طبعا، من بيانات فردية، بيانات عائلية، بيانات وفاة، بيانات زواج إلى آخره، بالإضافة لتسجيل الواقعات. يعني اليوم اللي صار عنده حالة ولادة، صارت عنده لا سمح الله مثل ما تفضلتي حالة وفاة، فبإمكانه يسجلها بهاي الدائرة مباشرة، ما بينزل على حلب ليصدق من الصحة لأنه يضطر يعني لعناء السفر، بإمكانه مباشرة بهاي الدائرة.
0: طبعا الخدمات المتوفرة يعني مثل ما بدنا نقول يعني هي قصرت الطريق كتير قدام المواطن، لكن انت قد حكيت عن المعالجة نفسها، في حالات فيها قيود مدنية قديمة استاذ محمد، او حتى معلومات مغلوطة بدها او هي بحاجة للتصحيح نفسه، يعني فهل امور تصححت مثلا ولا لسه مثلا في امور كتيرة تسبب التعب نفسه للمواطن، فهل حالات كيف تتعالج ضمن الدائرة نفسها؟
1: نعم. هلا صراحة نحن اللي صار بعد الدمج قلت لك كانت يعني صراحة يعني حتى رحت، لأنه أحكي لكم إنه صعوبة الدمج كانت أصعب من البناء والترميم، يعني تخيلي، لأنه قواعد بيانات مختلفة تماما وأنت عم تحاولي تعالجيها وتدمجيها مع قاعدة البيانات الأساسية، فأخذت منه وقت قرابة يعني 6 شهور بالفترة الماضية. فالحمد لله هي كان في أخطاء وظهرت أخطاء كثيرة، فكان على شقين، الشق الأول هو سبب تقني وهذا تم العمل على حله بشكل كامل من قبل مديرية المعلومات، أما صراحة المشكلة الثانية هي بتكون صراحة أيام بسبب المواطن نفسه. يعني في ناس كانت تنزل على حلب وتنزل يعني أيام النظام البائد، تنزل على مناطق النظام وتسجل بمعلومات مختلفة عن الشيء اللي سجلوه بمنطقة عفرين، فهذا أدى إلى تضارب. فنحن مجرد من عم يجي المواطن على هاي الدائرة، خلنا نقول جنديرس، تمام، فواجه المشكلة فبيعالجوا له المشكلة ضمنيا بالدائرة مباشرة، حتى بإمكانهم يرجعوا للوثائق الأصلية اللي موجودة بالمستودع اللي تم تسجيل عليها بالفترة السابقة ومعالجة هذا الإشكال الحاصل.
0: أستاذ محمد،
1: يعني أقصد يعني الجواب للسؤال بشكل صريح، بإمكان المواطن يحل المشاكل اللي خلنا نقول كانت مشاكل قديمة أو مشاكل الدمج ضمن الدائرة نفسها.
0: هيك خففت كتير عن المواطن طبعا، وأنا محكيك أستاذ محمد إجتني رسالة يعني على خط ساخن للقناة مثل ما عم نقول، عم تسأل الرسالة اليوم هل فينا نحن كل المعاملات سواء كان لأهالي جندريس أو القرى المحيطة فيها، كل هالإجراءات اليوم عم تتم بالكامل داخل الدائرة نفسها، سواء كان مثل ما حكيت وقائع ولادات، وفيات، طلاق إلى آخره، كلها ضمن الدائرة نفسها، ما تحتاج أنت تروح لدائرة أخرى أو لحلب مثلا؟
1: نعم إيه تماما. عم نحكي كخدمات أحوال مدنية صحيح؟
0: إيه صح
1: تمام. مثل ما حكيت لك، هي الفكرة اللي كانت أنه نحن صح تأخرنا بافتتاح دوائر صراحة بمنطقة عفرين أو حتى ريف حلب الشمالي، كانت تأخر بسبب دمج قواعد البيانات. يعني اليوم صار بإمكانه المواطن عن طريق أي دائرة موجودة في كل الأراضي السورية مو فقط جنديرس، بإمكانه يأخذ خدماته جميعا، إن كان استخراج بيانات أو تسجيل واقعات أو حتى حل مشاكل التصحيح. يعني اليوم إذا مواطن موجود بدمشق من جنديرس وصار عنده مشكلة أو بده يعالج مشكلة ما أو بده يرفع طلب تصحيح، فبإمكانه من دمشق يرفع الطلب وإلكترونيا بتعالج. يعني ما عاد مثل السابق بده يضطر يسافر من دمشق يرجع لأمانته الأم اللي هي جنديرس ليرجع للسجلات ليحل هاي المشكلة، لا، تم أرشفت بشكل كامل إلكترونيا وحل المشاكل إلكترونيا.
0: حكيت عن إلكترونيا، خليني وقف عليها وأعرج عليها شوي. كمان نوات أنه أكثر من 60 قرية القدرة الاستيعابية اليومية للدائرة أستاذ محمد مع نظام الدوري الإلكتروني، هل رح يكفي لبي حاجة أهالي الناحية والقرى المحيطة بها؟
1: تمام. الصراحة الطاقة الاستيعابية للمركز يعني بحدود اليومية، أنا اتكلم ما هو اللحظيه اليوميه تقريبا 300 مراجعه باليوم. اللحظيه يعني بيسع المكان ضمن كراسي انتظار وساحه الانتظار الموجوده ضمن الصاله ما يقارب 80 مراجعه بنفس اللحظه يعني. فالامور جيده ان شاء الله يعني نحن حسب توقعاتنا، ولكن نحن ما راح نكتفي كمنطقه عفرين اذا ردنا نتكلم، مع انه القرى والبلدات كلها موجوده ضمن المنطقه، فنحن ما لنا مكتفين بدائره جنديرس. نحن الان عندنا دائره بعفرين، ولكن الدائره هي مؤقته موجوده ضمن اداره المنطقه. هاي الدائره نحن بالفتره الماضيه افتتحناها منشان نوصل الخدمه بشكل اسرع، ما نتاخر اكثر عن المنطقه لبين ما تجهز مبانينا. انتم شفتوا المباني صراحه اللي عم نجهزها، يعني مباني
0: غير
1: يعني
0: صالحه مركومه.
1: نعم تمام. فالصالات الجديده اللي عم يتم ترميمها هي صالات راقيه يعني ترقى الى خدمه المواطن صراحه. فالان عندنا حتى بعفرين المركز اللي نحن اخذينه مؤقت، راح بعد فتره تقريبا 15 يوم الى 20 يوم راح نفتتح صاله جديده بمدينه عفرين نفسها، صاله تقريبا ضعف الصاله اللي موجوده بجنديرس تقديم الخدمات. ايضا عم نشتغل على مكان جديد في ناحيه راجو، مثل ما بتعرفي اذا بدنا نقسم منطقه عفرين مثل مثلث تعتبر توزع جغرافي، فعندنا منطقه راجو ايضا راح نشتغل على موضوع صاله جديده بهذا المكان بحيث تتقدم الخدمه لجميع القرى والبلدات ان شاء الله.
0: الله يقويكن. يعني من جندريس لعفرين لراجو شغل كتير كبير. خليني احكي عن اخر نقطه استاذ محمد، في حال واجه المواطن مشكلة أو تأخر بالمعاملة نفسها، مهم هو يعرف لمين بده يتوجه. فالمواطن إذا بده يقدم شكوى أو حتى استفسار في حال واجه أي مشكلة، مين الجهة المفولة أو هو راح يتوجه لأين جهة؟
1: نعم الصراحة موضوع نحن يعني مشان نعزز موضوع الرقابة وحل مشاكل الشكاوي، يعني عندنا نحن لجان دورية يعني يكاد المركز يزار مرتين أسبوعيا، مو فقط جنديرس، جميع مراكز حلب من قبل لجان رقابية، يعني مشان صراحة ما تتكرر الصورة السلبية اللي كانت على المراكز انه موضوع المعامله السيئه الى اخره. بالنسبه لموضوع الشكاوي بالتاخر بالمعاملات وغيره، ولا حتى شكاوي على الموظفين، نحن اطلقنا تطبيق من فتره، تطبيق شؤون المدنيه، والان ضمن صاله جنديرس المواطن لما بيفوت راح يشوف لوحات موجوده على الجدران لتحميل هذا التطبيق، وفيها تعليمات لكيفيه تقديم الشكوى. تمام. الشكوى تقدم إلكترونيا عن طريق هذا التطبيق، وطبعا قل أو كبر شأنها رح تتابع هاي الشكوى، وأيضا رح يتم إعطاء تغذية راجعة للمواطن اللي تقدم الشكوى، حتى ممكن ينطلب المواطن لجلسة للاستماع منه. تمام. يعني رح يكون ولو الشكوى يعني خلنا نقول بسيطة رح يتم الرد عليها أيا كانت. وأنا صراحة من بركون هاد يعني بوجه توجيه للسادة المستمعين، يعني صراحة بأنهم يتجهوا باتجاه التطبيق ونعزز هاي الثقافة، ثقافة الشكوى، ثقافة قطع الدور الإلكتروني أو الحجز المسبق عن طريق التطبيق، لأنه هذا التطبيق شؤون مدنية صراحة ما بيقدم فقط خدمة الشكاوي، بيقدم أيضا خدمة الحجز المسبق، بيقدم خدمة الاستعلام عن واقعاتك، لأنه بعد ما تنشئ حساب وتربط معلوماتك ورقمك الوطني بإمكانك تطلع على الواقعات اللي موجودة عندك بدون ما تتعذب، وجوز تروح للمركز لأنه تستخرج بيان عائلة تعرف شو عندك أولاد أو شو عندك زواج أو غيره. بالإضافة أيضا رح يكون بالمستقبل مع انطلاق البطاقة الشخصية، مثل ما شفتوا مؤخرا أعلن السيد الوزير وزير الداخلية عن إطلاق البطاقة الشخصية بالربع الأول من السنة القادمة، فرح يكون الحجز على ايضا دور البطاقه الشخصيه عن طريق التطبيق، يعني راح يكون في له خدمات صراحه كثير بالمستقبل.
0: طبعا التكنولوجيا والشيء الالكتروني لما بيدخل بكل هالشؤون بيسهل هو وبيخدم اكيد. وبالنهايه اعاده افتتاح دائره الاحوال المدنيه بجندريس يعني هو انجاز لعدد من المعاملات الرسميه من داخل الناحيه نفسها بخطوه ممكن. لا هي مو ممكن، هي اكيد بتخفف على الاهالي وقت وجهد التنقل. يعطيك العافيه مدير الشؤون المدنيه بمحافظه حلب السيد محمد الشواخ، كنت معي اليوم، وان شاء الله هيك افتتاح دوائر اخرى لتسهيل معاملات أهالي وتقديم خدمة أقرب لألن. يعطيك العافية وشكرا على قبول الاستضافة.
1: أهلا وسهلا، يعطيكم العافية وشكرا إليك وللسادة المستمعين.
0: كل شكر.

0: مع مستوى يوسف أحمد بسبوري داروني ليفر مرح حاضر الاستوديو أرتا. صباح بخير با ودمى تباش با مع مستوى
1: دمباش. صباح بخير دورين, صباح بخير دلدا, صباح قدارة بخير با.
2: صباح بخير مهم استاذ مجارا مغريداي زاروكا يعني كسن سيبا تشكتش بتشلاوب ودي وبافان حر او زاروك مزند بيت خاز مساحتك وي تايبت هبجير غبرياري خوي اغريداي وي او بدي اجا جار جاران او تهب لها فيك تشيد بي مثلا دي وبافجي تشابي وان دوي سي بي خاز بيتر ناس بكن بكدرب كتي شيره تالي بكن اجا او سيبا جيت حس او تعدي كل سيرفي وكسياتي او مساحاوي اجا شاوا وببا ينكنجي دس بيدك أو خورت بحاجتي ومساحة خاصة.
1: صباح الخير ديسا. أستيج بشي زاروك خراد بن بشتي مزند بن أو كسي شعبي دي وباف بدوان دي ناهيلن نجيوان بجي عردي ناهيلن دستيوان بجي تشكي وتم دبن ومرسيدن دي وباف تب كد شو تب كد هات وفي بك فينك كان بخوازن زاري ما خراب أفوصفاوي لي جبجو كانيد أو مساحة تقال كر جبجو كانيد دفيق أم بدن زاروك يعني عمري بو سي سال چار سال بلكي تخواز دما چانطيوي هبئيد بستاني عمري شش سال در دما قورزيك لمالي قورزيك جمكتباكي جيك هب ولو صندوقك بأف ايوي اف جي وي جي غرادي وي
2: او بفي جناب ده بس
1: او كسني زيك نبت خصوصيه دي دبي جي كي تايبت جير دبي بخوت حس انه ملكك وي هي فج تشتن هو رجلكي و بير ايجاب بتمان رهنو هنو مثلا انه كارب بريار كي كارب اعتماد سرخب كي كارب ام تدخلي دي نكن فجي تشكي خوهين 4-5 سالي كار مثلا تشكي خوهات ونقان قال لك خلك يد ما قو عيد هات تي هر تشكاشير بكر ايرو رود بستان تي هر بيدفيد بستاني جير بكر برا برا او شخر وقت بي هل بجارتنا كب او بك برا نريناوي هب مروفي تيد آوات كش تمني بچوك دي دماد بسيبا مراهق ويشاغي توی عذابی ناخود شما تاو عودان دی اعتماد سرخب که نرین اکوی هی مساحت اکوی هی کار دید کار بکه لی اف گوتم گشتی نمعناوی مرو های مروش زاری متنه بی یا چعوی مرو نلوان بی تی رولا دیو باف چیه تی وک مراقب جدور تلید ناره بالا تلیه لی تدخلیت حرتشتی نکوی باش بی وی بکو وی نکو فلان رو بمش و فلان رو نمش اف نکاری دیو باف الا دروشا مطرسي خطري سرهب يانا دي درفتي بدي او خواباك
0: اجار فرقادنا براكو مالبات ريبدن بيش جازارو كي خواه شيرت الوان بكي يانجي چاوي وان هري كيم الوان بي ودنا براكو دستوردان تدخلي بحمو تفاصيلي جيانا وان بكي ميچا فرقيتي خنا برا وان دج بركو قالا كس افان مجاران تفلهف دكن اري چاوي ملوان اشيلتك الوان دكم لأو بخوا دستوردان وتدخلك كو او زاروك ايدي مساحاويت ني ونكار خو افا بك يعني شخصياك مزند ب اعتماد سر خو نكار بك
1: اف غريداي شي شوازت بير تعامل دكوت بير دشتغل امي مينا كي بين شبوش قهدار رجي بيتر خياب دما تجلای خوشکچکا خورد چی تمنی ده تدبی بنا استم هم الپیش دادم چی لازم بو از حاضرم هبونا مجبو تهی اف رنگه که وید علمین باوریای بنفسایی بی وید علمین خورد بی وید علمین پشتکوی هی آبرو واجی بیت کار بی چرت اف کر چرت نکر چرت فلان تشت کرو تجمر نگو چرت علمی من نکر اوایا بو رنگه کی توید گوشه دی شخصیه جر ناهیلی توید هرفین فدمینه سر آرمان جاته چی تو مراقبه اید که یا تا آلیکاری اید که او آده او شیوهی جرد بیشه او تعاملی پیرده که توی آواد که یا توی خراد که
2: جارنا شي مثلا بلكي او زاروك او كسي سيبا مساحتك مستر دخواز شخوري ايجا كاچاوا ويديو بابوه مساحتي بديني ودهمان دمي ده چاف دير بنجي
1: بلي دمات مساحتك داي امي بين تدي قم بمساحت عرضين بيرامرو متروك دي متروك تداي دما بربرسيار وبكاري خراد بدوي متريد يعني اركي خد كتيد تيبك دي مترو شير تيبك السي تيبك الصد لقور وباوريات تيت شاندي وكاري كاربك دمات درفتي دي قهر تشكي بكرش سوكي شخر بيشي تبيري ساحت بجوكه تقارب نرين آي ببينه تقارب آي بكد فيد بس تبير آي هنو هنو بوسي بند فيد بير هرسوكي و تشاكي جير بكر يا بيد فيد بستان آي جير بكر لغور وي بربرسياري مسؤولياوي يعني لغور بير بواجبه راد بامي بيجن تي هنو هنو مساحة تبدي حياب ببتمامي يعني إيرو زاريتا ولايتا كشكاتا صفا بينج صالي أمي بيجن فقر انت ماني بچوك قل كي قرنق ديو بافل دوري بن وحيوان شيهب وما ترسي برن دوه دميد دما بو سيبا دوه أو متريويت قل كي زيدة بكمساحة تاي دما إيرو چو جامعة ما تي بير هر جامعة ناتي درفتا وقت بي فكري تي بدي يعني لغور تمن دمينة ولغور أو أركي بيراد
0: باشا بيامك جاي دستي ما فيس بهد بيجا صباح الخير صباح بخير ببرسك طيبات بوما مستي يوسف دبي امي تشوا باوريه لجل زاروكي خا افا بكن كو او ما حتى تبحص ويدك نتن مساحتك كو ازادي وحرياك بي حد وحساب بي حدود بناء جريداي ببرسياري مسؤوليتي ب ودبي سباس سلفا
1: صباح تجي بخير كيف لو سالا او ما قوتي مساحتي بد زاروكي بجوك عندك تي أركن وي مساحتي هنا واجبه وي مساحتي هنا دما بي رابو تي جير فربك بير تم أم چما وقتا بافد بي إيادي إنو أم بشتاتن أم حاضرن أم هنا ليد هيلنغ أو وقت بي تشتنابك أو برا شاشي ب دما باوريهم چلو آبابكن دما شاش بوتو ينشكين نا والله ما فلان تشداتا وتفشلي تيد باورياي بنفسهاي كشت بيشي
0: ما روش كيسي خود عالمة
1: فاتيوي بشجعين سرنو جارك دي تيب سركف إيرو يكنا نجح يدخون دينيد نمعنا يمي لو ميلي بكنو باوريا يبنف سايب كوشن باوريا مجي ناما مجيرنو باوريا مبتناي تي تم بك بيشيد فيتو باور ب انو أفزارو كارخو آوابكو كاروه مساحتي بستين بتشجيع و بتشتنهن بشاور تشتنهن وقت بيجدور لتن تيناريني خو بيجي دما قياح على خطرية تعديل خود قيا غيري خو ويشاك تبي ستوب مساحتنا الفيدا آزاديتنا افتشت شاشة افتشت غلط لي هنو هنو بعمر دي تم ويهشيار بك انو تآزاد لأف آزادي بربرسياري نفوضاي
0: بحدو حدودو دياره ولو يعني بربرسياريه ومساحات بربرسياريه جي اركن موزن بخورتين جالكس باسبوتا ما مستي يوسف احمد لسرفان شيرتين خوش ومجارك جالك هيجاب راسي
1: سباس شوار سباس
2: ساعات خوش

ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا لا كوي برا مولا ما جينا ري مولا ويا بيا اوردا مولا ما ودا كلنا شو شافن

إليك هاوي باران باري إلى جعاز موانا هدين باران باري إلى جعاز موانا داوي شرقيا دار كله أبي ما شموانا برامالا أزيف قري قندي من نوابا وابا خزيما ديل برام فراجيك

وزلت نوم خلقش نلبس درع بدي ودوريو مقو غير مورا لغو أديرا دحت من امرأة أزاراي دابن دقو نواسن قبري كنو مكتا برو حفصورة ببيوم عسكري شهر رشتي كتو مق لجير قيدا دي حفصورة مبقيد يوق لجير قيدا واشي وزي حيصورة ببيوم عمير كشتي خندار دي كتو مق لحاو أفسيدا ورهو الو دلو

فاني صانقا يا خباد رسوله ندبي حق خونه مران ومرخاصة البابي طبيعي هري تراب رامو صانكي بسرجان وجسد مدبدي هري بدل حق خونه مران ومرخاصة رامو صانكي.

كنا قري دارا هلا سنة سبيرا بالمخن قاش تشال ولال ببلا ليلة عدو لي أزا قسم ديك من أبي أخذ أجبر سنة ترانا بيئم نعيني فرمانة من أجر حف دولة أجنب يا رابيئم نبلا حفت كرانا حضانا لسرسنة من أخل بازا أقره من جاني طال سرسنة مدادئل نبلا حفت بابو براكيت أفضل أخذ صالة هسبان وزينة بيئل نبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسد أملام بيا بيئل هري برا أبو خونا منو تتمام تدلا بيبل جوكا شوتينا وهبو تدرا بيئل هزي قسم ديك مزينا ويخد دلنا خوش خارا قدني آي حنال روكيت بنادم ليلة ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشا شو نا به دبل او خب کی خبر مالا خویش و تیل نقوا منو ترابه د صابون حم کی حلای جزری بو تای بغدا ابن ابو بکف و بنج په درابه هر امهنه بر او د جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تجارو تجارو کبو کنجا دمت ج صافی نا بلای Oh, yo.

بقلم خالوخ اجم جبل جم قاي بقلم كلام جهم كزيخ خال بجواب كيف مشغال من عمز و بقرائي وخا بلال جم جبل وزجد بورتن الولادي غريبان و قربت قالو كاري قوب

بلا خالو مخا قاضي خير خان يا جوان ما كاش خال امري عصابا قاب بل شمه شنت ليل دشت پرسين الولادي غريبان و قربت كاري خوب خالو مخا بل بنده روم يا بنده كدران دسته من کلم شهدار زنوار خالو مخالو

0: ديجا شيفان هي ودو شيفان هي.
1: أري أري أري. أوجي رتبان أوجي.

فديد كدو شمار بيكي أبقي زاكي بارة تز آجود بري خدا مالي كتشا سال حاقا جسم آذي تكابي شاوي شو أم باشي لسر ماستو قيما هوني بيشكي سري صبي دينو بالا خدا أفسيرو قد ياهي

0: والله تتحلين والله اي والله.
1: قال لي خورتي كردام رابن إلو رجا وهاتيا كجو خورتو قالي ما رابن أمهر سريتيا أزبري داريم بنيرين لقلاي تيكا صور بنشخنا.

لسر هيا ما ساعتك يا أزياب ورب مبهج مارك جم جاران مجار المين إيرونيزي جيانا ما ونا ججم أو مفاضلاكو قرنج بوي هر خوندكارك يا أزدس بيد كمكو أفهي دمك باش اللي هيفياوين حطانيكو أم بكيجن خونا كتاكي قوش برتوكان حزدك أفيا كاياش خور كروك بروجيك متجرك بتشوك شخورة فكر أو بتشوك ليش بوي ويقلك يمزنا تيد برتوكان دفروش أو بكري جديدة دداوية داوي ترزيفانك جقركي لقيت أفلي من ببا كوج بريا دمك يدس بكاري إيه تصميمي كريش بوي وان كراسن إيه داوتو خستني ومحل خونيا تايبتجي فكريا

شخواه هون جد كارن تفلي من ببنها قر هون بخوازن جمر بحسار وشاكش وهواي الجم خوبكن هون بخوازن برسن خوبيجن الهقل جميفانين مرة بنيانجي هون دخوازن كيشين وهبن أم بالي بكشين لسر أم بكيجن وان آليين بي وان ديدار تمي هون دكارن نامين خوش مرة بشين لسر جمارة ميا واتس أب 0 9 5 8 0 6 4 9 6

أملوه فجريان بمجارة كديتر غريداي بداوتو حازرتين غريداي بيش خويك جوان حازرتين هري قرنجل جم بوكي أو كوچاوا أو كراسي إي داوتو خستني شخورة هل بجيرة إجاجبوي حطاني أو كسينكو حازر دبن لداوتو شاهيان قالك جوان حزدكنكو كراسي نوان إي حازر بن وهنجي جفيكي حزناكن دخوازنكو بري خوبدن ترزيبانكي كراسكي لغوري خوستكو دخوازوان ورتشيكرنكو لغوري موديلاغو أو دخوازن رنجي ويب اكسسوارات انقريداي بيبن بري خوددن وترزيباني إجامهدي اسماعيلكو أو خانمك جغركي لغيي ترزيبان جبريا 16 سالان بريا چند مهندس بكاري اي تصميمي كريا حطانيكو محلا خوني تايبت جي بكرياش بويكو او داخوازو خستكين اي زبونين خوشي بجه بينا امي زيدتر ويناس بكن دس بيكا وينا چاوا بو چقيسي بيش خستن خستي كاري خود اقبالو اسعار الجموينات چلوني لهي فيام بن بشتي بيستراني.

0: امي بري وخبدن قركيله جيد بمن ري دريا تليفوني هم ترزيفانه هم جي مصممه مهدي اسماعيل دما تباش به في دار مكود باش بي
1: دم باس
0: خان مهدي كامي جفينات دس بي بكن جمر بحسا دس بي كرنا خو بك دكاري دروتني ده جي كان جي ديه
1: بخودي دس كان جي ده اسكار دكم جده حزار ويازده ده هاده دس كاري خوكر دروم جلاد دروم كراس وخفتانا فستاني سهرة في هاي فترة شبار دان خسي بالا خود اسكاري خوي تصميمي بكم ازنو قيام انو مجالك زبقيم تصميمي ازي ديش اغسالة زي خبر المرايها يعني
0: تشاوا فيري درو تنيبو كي تعلماند
1: خودي كي معلماند دشام معلماند دشامني كتامامنا وي معلمان دستوي صعبة
0: تقوف هاي نيزي زيادة تري شازدة صالان بيشي درو تنبو في هاي يعني زيادة تري صالة كيجي تدست بتصميمي كريم شمر بحساوي نابك تشي تصممين تشي تشيدك
1: خودي كاري تصميمي مكر انو كراسي بوكانة اي دعوطينة اي خطبينة وقلتي إيه حنينة صار طلبات زبون انو طلبات دكين اشوار تشيدكم يعني صار كيفاوانة وماشي بفين تشتي فستاني قلت دليوان بجياي ده أسكارم تشيدكم
0: تدست بفيه كي كيش برقو أو زبونين إيه قد هاتن جمتا وانش تخوست يعني تخوست قلت الكاري خول تفي كاري خول بيش بخينا
1: خودي براسي بش بريد بالام ده خونك مبو أزكاري تصميمي بكم يعني بالام ده بزودة زبونك مهاد قوتيش مركلي لي تشيكا قاربو مشير تشيكر كليلا يقلكي خوشكات قلكي نازكات رابو مشوي تاخد فكرك شاند مش طاردك انو استيت شغلي مقو تاريخ وتصميمي بكم محلي ازبكم صار طلبات زبوني خوش تشيكم اول يكجي مشير تاخد فكر خطباخ خوكر
0: تشاوا لنجي تاقوت بجبر
1: مقو اول يكجي خطبي متشيكر مش كتكا خور تشيكر خطباخ خوكر
0: يعني او بخوت انها تطور عن تكريك راسي اي داوت عن اي خطبه واي حني تتبيجي لي قوري رغبه ازبون اسجد كم يعني تشكي حاضر الجمده تنيه
1: نا هنا تشوا قليل هنا اي خطبه هنا ام تشيك انك زبون بخواز بكرجي بخواز بي ايجارجي بكل جم هنا
0: ما تم محله خوش كنجي دفكريه
1: تقريبا ابهيبك مذكر مكاري تصميمي ذكر يعني
0: تقبال سر محل اخو تشاوا دبينج علي كتشان اف تشج علي اي كريني به يانجي كري كريني به
1: اقبال تشوا هي كيف وان تي تند بيجن انه قرقله كي فام صممك جمت شيبو كليل عندنا رند بما انه تتشكري از مريولا متشكري انه مجال مرهبة بازدرو بيسترو دعوة طاوة كنجي بمرهبة سكارم يدمي انه تتشبخوازه قماش قوت بفيت موديلات بفيت سر طلبات أستشيكم
0: قماش جموان ياش جمتي
1: قماش جمنجي وجمواجي تشيد به أنا يكي آني جمخو آني ويكي جي قوت يشمر بينا أس قماشاتي خوش قامش لجم برايي موفق أسد به إي عرائسي إي بوكا
0: وحرف استغنك هقرت تشيكي تشي إي داوتي به إي خوصني به يعني إي حني به حد يكي جوان تشقيسي دمي بتردخوه
1: خودي دقي بازدر وجا
0: حرسي جي يعني
1: نا اي بوكا و اي خطبت تدي ت حشك دكابي تيل دكابي شغل تيد هي بس ماني دنا اي اوكي حني وان وسهرانا
0: او اكسسوارات جريداي بحرف اسطانك يتشكو دكيتي نبات انها بحسا وان جدك
1: اب خودي او شخوز حبوطام دور هي الزدور ده بشكي أشقام شليتينم أو تيل وآهش قوانق أشقام شلي هنا اللي بتنن شج بيجم أو لسقام دخيني ده مشاج دخيني ده شتي ولا أشقام شليتينم والله
0: إما أفتشتي قوشتا لازم تلقوري خوستك أزبوني خوت نياج توكميات أشخور ناينة قوت ميل جم تهبو حاضر به
1: بلي بلي سكميات هاتينم وخلاص بزي أشقام شليتينم
0: تقريبا حر وجيت تشقي سيت تشن ساعة تا كارت حطاني قوتت بازار وجاد حاضر بك
1: خدي 3 ساعات 4 ساعات.
0: أبي يعني جبوا هر فستان أكيد روجي ده 3 4 ساعات شتر لازم مش بو يقو حتى قد كارب تباز دروجات حاضر بك.
1: أري 3 ساعات 4 ساعات شمر بي مانا حر جاريت الفستان منارت تيبنر بيتشير لازم تشنا لازمة تنكار دفعك تخلاصك اللي منار بيتشير ماني بي هنا تشير زيدة دب شغل كي تعب بس خوش.
0: إيش برقو تجي حزدك؟
1: برقو أجي حزك مخونام بوقو أسخو بك مصممة أز بقيم في انجامة قوز بقيم تصميمي.
0: جبوي أسعاري وان حريك جوان تسعري وان تشاوات حددين السر تشدمينة؟
1: سعري وان سر قماش دمينة هاي قماشي أرزان هاي وإيه هاي إيه جرانجي هاي
0: تقو هرتن ولو كت أسعار الجمتة؟ دما داويده نخاصم بشتي بلنبونا نرخي اي مازوتي قوباندور لسر حار تشتيجي كربو لجمتا قوهرتن دا اسعار هذا تشيبو
1: ارد دا قماشاتا تحمد تشتي دا اسعار غيري حمد تشتي دا قش بلنبون
0: مانها تقريبا كراسي اي داوتا لجمتا سعراوي تشقيسة
1: بخودي سر انو دقي تشقاسي دقي 600 دولاري 400 دولاري تكلفاوي
0: تكلفاوي قشتي وكيد نجي هجرت يعني تفحق دستي توانا قش شار سدة
1: تقريبا
0: في حال هجر كريبة نكريم به أو تقيسة
1: خدي أو دورات بيج سي صدى شكيولو يعني مش إنه كار كيلو بكري النظام بيتقى شيرد في كريم تصميم وإمس بازم فروتم بأكتر شيء
0: وكيد كراسي إيه خصني إيه حني أو أسعاري وان شاوانه
1: خدي أوجي أسعاري وان أو سرق ماجد من هاي تشك لولو هاي ساتان هاي كش محرك هنا بحريك وسعر هاي محدد
0: بشتي يعني بشتي أفكاري تاقو في هاي زيادة تري شاس ده صالان تدك يعني هيدي تولو بيش غصنا كيش دخكاري خدي چه تشتي قوت هيلي قوت حطاني آن هاد فيم هنا هاني دبر دوام به
1: تشتي انو كيف عم شيرت مهنا من نظام اشتوكاني ده كيف عم شير دهات هوالا من ماكينه بي هوالا من
0: تجمر جي قد بن هواش تجمر قد اقو روجا قزنرم سر ماكيني روجا يعني والا درباست بي
1: والا درباست بي هوالا سمره
0: بلي دداوي تخواستش كي زيده بكي كرم بك
1: بخودي ساعتا وخوش ومالاتا آبا و
0: ساعتها تجي خوش بقول لك سباس شبوي تفليبونا تدريا تليفوني جيركي لقي ترزيفان مهدي اسماعيل ساعتها تخوش به
1: هلا خوام سر جاوه

0: جقام شلو بمرة يدريا تليفوني شيرين عبد الرحيم خد يا متجرى أماني يا فروتنو كري كرنا برتوكان دما تباش بشيرين
1: دما تجي باش بشيرين
0: شيرين كان يجمر دسبيك دا بحثا في متجرى خوبك أفروتنو كري كرنا برتوكان تجكنكي دا بي دسبيك ريا
1: متجرى خوني برتوكا دا تخزارو بستوستيا دا دسبيك بي بروجي سر سوشيال ميديا برتوك بلاد كرن يعني نافي برتوكا نبزاك مختصر جي بلاد كر سر انترنتي وكرين وفروتن سر يعني انترنتي
0: چي تشتي هشت قوت بفي بروجيا هاني راب شيرين
1: مشي برتوك تخوندن باري ايجا يعني زحمت بونوك از قال لك مكاتب عن الفيدا بس هنا او يعني مكاتب يكون حم برتقال ما بوفرين يعني اي افزح ما تيبو مدي متخص تكتب كيف من اكتب برتنو ف يعني مريديت از برتوكا بينم مش درفه شامي حلب اجا مقولش ما ازنا بموك ريش خون دافانا انو وينن يعني
0: ما او جورين اي برتوكا نيكول جمتا بيداد بن بيتر چنه
1: عملتش تياستينم يعني علم النفس تاريخ فلسفي سياسي روايات عربين كردين انجليزين منوعين يعني
0: اقبال بيتر لسركي جاني لجمتة
1: والله حرف فترها مرود بين اقبال سر نوعك محدد برتوكان روايات وكتاب سياسي فلسفي ولون
0: تقو بس يزمانا جل جمتنة
1: كردي وعربي وإنجليزي
0: اف برتوكي تتيني تجمر قو تقو تنها داخو يعني كرنج تقو الشامي وحلبي تينم بتاني جوان جيا تتيني
1: از الشام وش حلب تينا جبر يعني هسانة آني ناوة جاري اش كردستاني جي تينم بس او زحمتي هي دريا شحني وولو فيعني هي سانتر بشام وحلب
0: تتشاود وصين شيرين تبري بينا بتشقيسي حتى بقية تشقيسي طولة
1: دار النشر أمبوار تشتغل أو جمر شحن دكن أسبوع كي حفت روجا ولو دقي جمر
0: تحر تشقيسي تقريبا تدوصين وتلقوري تشفياد هيلي يعني شتاتي خوستن قوتوان بينا
1: أري أز شخوا مكتبام المالي يعني از جيمجي قالك تنه يا القص اجا تشي مثلا داخوز الجم هبن يعني از الجم خداتينم قالك تشي دبي جاز دوسين مجمرتين يعني الكوري داخوز خندفانا يعني
0: ما او عملية افروتن وكري كرني الجم تلجال متجري تشاواي تشاواد فروشي كري كرن الجم تبتشاواي
1: كريكرين شو كريكرين تاني دندري قامش لو دي يعني از تي مثلا ديفيجن از في كتابة خوازن اسمو كيو زي خلاص كنجل تفاقرينو از ديمي تكون اوجي يعني نقد تشتكي نقدي لي ارزان يعني او سردبة و اسمو كيو فاتقرينو
0: وكيدن فروتن شاواي
1: فروتنجي از دشينم حمام منطقة جعامودش قامشلو حسكي ديركي دربيسي وكوباني وغي واجي بريا ديليفري يا بريا شركة شحن يعني جوار دشينم
0: وقتا قدوان كتابان دوصيني شيرين بوهاني يعني حطا دقين تقلك يتكلفه
1: والله هنا مثلا انا دور النشر هنا أرزانة يعني شحنة وقالك ناخو شحن مثلا $10 ولوية إيه ناخو قالك يخطى كم ياب كتبة قالك و بس أنا كان بكون دور النشر الجمعة قالك بهانة وشحن شي جارنا دخو يعني
0: أو $10 سر شحنة ويد مين يعني
1: $10 سر مثلا 10 كيلو هولو
0: جات الجوري تشيت سعر ياخد حددين قافا قوت الدفروش يان تكريد ده شيرين
1: je crois يعني d'accord ça m'y a des speakers non non asfé d'accord je parle avec vous as troisième حركة سبخوين يعني فاز ناخذ ملو يعني از جيب خسرم و اي بخوين يجيب له يعني نفس سعرك بهابل يعني ف شحن از قال لك صار ناخذ مش بر شحن جارنا ارزانتي وجارنا بهاتي وبس برتوكان برتوكن ارزان برتوك بهان اصلي تقليدي ولونه اي مرو يعني تد خسر جارنا
0: تقريبا اسعاري وان شد جمته دسبيت كحطاني تقيس الجمته هي
1: $2 $3 وبشورت
0: اجا هجر ام بحثه اسعاره بري وانها بكنولو تقو هرتن كتي نخاصم بشتي بلبونا نرخي مازوتي واسعار قشاتن نقو هرتن بيري اسعار جمته جهاتن نقو هرتن
1: ري أسعار جبرد بري مقطعني نظامنا السوري هاد غير عندن أسعار هاد غير عندن قش بهاترهم طبعا وشو بشتي بنبونا مازوتي وأف محروقاتها بهتر كتاب جيبها بون وأجورة توصيل جيبها بو يعني
0: انا ابي قبري خبري جديد دانتا وان هاجي اشتر نابي جن شنابي جن ما اولو بهابو يتجوان شفت قرينه
1: والله بري خاصة ايه بريا شحنة مثلا شي من دبي والله بري مثلا من بيست حصارات ها جماعة انا بيوسي بينجا يعني حق كتاب كي ايه زانن انه وضعوا له محروقات انه اف وضعي ماين فيرولو يعني فمتفهمة
0: شيرين دوب وز باورم تلسر ستوري اخواني على انستغرام بلاف كربو تداني بو يعني دفي دما هاني ده وينرخي اي برتوكا ارزان بن بشتي صرصالي ويوكبو هابونه كيتي كيفي اف تشسا دماويه
1: أبشي يجبر أنا يعني بشتي صرصالي ورقابي تشيببه صار كتاب التقليد دور النشر إبو بحقوق المؤلف يعني تطبعين منشرين فأو أف كتاب تقليد وقش يعني أنا مداخلت ستوري أستخازم بشا يعني خلاص بش بوز نسخي أصلي بينا جبرة في تقليد نامين وإيه أصلي داكن يعني
0: وإيه أصلي جيجا قال لك يبوها بنا؟
1: إيه طبعا جبر طباعة مختلفة يعني جوداوي مختلفة حقوق المؤلف دي حقوق حجر كتاب مترجم به حقوق الترجمة هي حمت اشتايا
0: شيرين وكي دن جتاغك وتدس بيكري حطاني آنها تأقبالها خلكي لسيرفي بروجي أخواني بتشوك تاواديتيه
1: والله باش اقبال اقبال جيب له مرو فترانا هن وفترانا تنن يعني بس هي اقبال باش يعني هاني ايه تخوينيش
0: بيتر جكي جان دفري ولوش تتخوازن جكي جان باجاري
1: ولا دفر محدد تنه ايش حمي دفر عز شينم يعني ديركي عمودي دربيسي اف مناطقي جو برتخانة لي هندكن يعني دخوازن انا قامش لو قالك برتخانة هنا بس وك بيجن عمودي دربيسي ديركي ولو هنا بس كامل فجور قالك جمتين خصم
0: بلي قال لك سباس جبوت شيرين عبد الرحيم تتفلي من ببو ساعتها تخش به
1: بس روجي
0: قال لك
1: بس
0: سباس

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: تستقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منطمنا مشيها.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

عليكم.

عذاب والله عزاز عزاز عزاز عدل عزاز.

استوديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون راحين.

وزيد البلب دستورك يا بين وساكل بدستورك يا بين وساكل.

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير لونها.